سهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في 25 من عمره بجروح خطيرة أثر تعرضه مساء أمس لجريمة إطلاق نار في باقة الغربية، وفي رهط أصيب فتى قاصر بجروح خطيرة وشاب بجروح طفيفة جراء تعرضهما لحادثة عنف. في لبنان، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن 6 أشخاص على الأقل، بينهم 3 مسعفين، ارتقوا وأصيب 22 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مركزا للدفاع المدني في جنوب لبنان. على الصعيد السياسي، أعلنت واشنطن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما. بدوره أعلن الوفد اللبناني المفاوض عن تقدم دبلوماسي ملموس لصالح لبنان على أن تستأنف المفاوضات يومي 2 و3 من حزيران القادم. وأكد الوفد أن لبنان سيواصل انخراطه البناء في المفاوضات مع التمسك بسيادته وحماية أمن مواطنيه. في قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجوما في قطاع غزة استهدف قائد الجناح العسكري لحركة حماس وأحد المسؤولين عن 7 أكتوبر عز الدين الحداد. وبحسب البيان، تتهم إسرائيل الحداد بالمسؤولية عن عمليات قتل وخطف وإيذاء مواطنين إسرائيليين وجنود، إضافة إلى احتجاز أسرى والمشاركة في عمليات ضد القوات الإسرائيلية. هذا ورجحت تقارير إسرائيلية نجاح عملية الاغتيال، فيما لم تؤكد حماس صحة هذه الأنباء. في السياق، أكدت مصادر طبية في قطاع غزة أن عملية الاستهداف التي أعلنت عنها إسرائيل أسفرت عن ارتقاء 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين. في الضفة الغربية، أضرم مستوطنون النار في مركبتين واعتدوا على 4 مركبات أخرى وغرفتين زراعيتين خلال هجوم على أطراف بلدة شقبة غرب رام الله. وفي السياق، أشار تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المستوطنين نفذوا ما يصل إلى 1637 اعتداء بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال شهر نيسان الماضي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صبره تجاه إيران أوشك على النفاذ، وإن الرئيس الصيني يتفق معه على ضرورة إعادة فتح طهران لمضيق هرمز، لكن الصين لم تبدي أي إشارة على أنها ستتدخل. من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا صريحا عبرت فيه عن خيبة أمل بكين إزاء حرب إيران. وقالت الوزارة إن هذا الصراع

0: الذي ما كان ينبغي أن يحدث أبداً ما من سبب لاستمراره. في سياق متصل، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مساعدين لترامب أن الرئيس لم يتخذ قراراً بعد بشأن خطواته المقبلة المتعلقة بإيران. وكشفت الصحيفة أن مساعدي ترامب أعدوا خططاً للعودة إلى الضربات العسكرية على إيران إذا قرر ترامب كسر الجمود عبر مزيد من القصف. وأضافت الصحيفة أن إسرائيل في حالة تأهب وترقب قبيل قرار الرئيس الأمريكي بشأن إيران.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمي، وفي ساعة الصباح تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال وأواسط البلاد. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 35، الناصرة 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، النقب 36، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إجا العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت أسعدنا إجا العيد وعيدنا وبأحلى شروي زبطنا شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك. شلخت سيفوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل، مستر فيكس 116 ب 48 شيكل، ودار اكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل، وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور، لاحقوا حالكم.
1: يا باترون يا باترون انت احسن اختيار
2: يا باترون.
3: مش عارفة ماما، عندي احساس حلو انه بدي احمل وبنفس الوقت خايفة.
4: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
3: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: اجى العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت اسعدنا اجى العيد وعيدنا
1: وب
0: احلى شروي زبطنا
1: شروات
0: عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه رز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل 90 زيت ذره جورج شقحه 3 لتر ب 27 شيكل 90 رز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحه ب 29 شيكل 90 وطحينه الامير 900 جرام ب 14 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
2: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب سيتي مول أضحى مبارك
3: بدون ما تفكر
4: ولا تحتار
3: سوبر ستار
4: هو ملك الأسعار
3: شرواته كبيرة
2: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم حتى يوم الأحد 17/5 في قسم الخضار البندورة 2 كيلو بخمس شكل الخيار 2 كيلو بخمس شكل الكوسة

0: عينا
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا
0: ذبح بيج ماركت اسعدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: لك اجى العيد وعيدنا
1: وباحلى شروي زبطنا
0: وباحلى شروي زبطنا
1: شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه رز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90 زيت ذره جورج شقحه 3 لتر ب 27 شيكل و90 رز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحه ب 29 شيكل و90 وطحينه الامير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كاس العالم شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كاس العالم بأمريكا كوكا كولا طعم الحياة
1: إيجا العيد وعيدنا
0: إيجا العيد وعيدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
0: إيجا العيد وعيدنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو نعم نعم ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك

0: ضبطنا
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا ب 19 شيكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل 90، ومشروب ليمونادا بلدي 2 لتر بريميف ب 9 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: مشروقات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عش.
3: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في 25 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه مساء أمس لجريمة إطلاق نار في باقة الغربية، وفي رهط أصيب فتى قاصر بجروح خطيرة وشاب بجروح طفيفة جراء تعرضهما لحادثة عنف. واستمرارا في أخبار العنف والجريمة، أصيب فجر اليوم شاب في 37 من عمره بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في قرية كسال. وفي قلنسوة أصيب شاب 20 بجروح متوسطة جراء تعرضه لاعتداء عنيف. وفي بلدة الرامي أصيب فتى في 16 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 30 عاما فجر اليوم بجروح متوسطة إثر حادث وقع أثناء قيادته دراجة نارية في بلدة الكعبية. هذا وقدمت له الإسعافات الأولية ونقل إلى مستشفى رمبم لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الشاب نور الدين كمال حسن فياض في 34 من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحام لمخيم جنين فجر اليوم. وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم وسط انتشار عسكري مكثف قبل أن تطلق الرصاص الحي باتجاه الشاب فياض، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وارتقائه في وقت لاحق. أشارت تقارير إسرائيلية إلى نجاح عملية الاغتيال في قطاع غزة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس، والتي استهدفت قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد. واتهم البيان الإسرائيلي الحداد بالمسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر وعملية قتل وخطف واحتجاز أسرى وجنود إسرائيليين، فيما لم تؤكد حركة حماس صحة هذه الأنباء حتى الآن. وفي السياق، أكدت مصادر طبية في غزة أن عملية الاستهداف أسفرت عن ارتقاء 7 أشخاص على الأقل، إضافة إلى إصابة أكثر من 30 آخرين. في الضفة الغربية، أضرم مستوطنون نارا في مركبتين واعتدوا على 4 مركبات أخرى وغرفتين زراعيتين خلال هجوم على أطراف بلدة شقبة غرب رام الله. وفي السياق، أشار تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المستوطنين نفذوا ما يصل إلى 1637 اعتداء بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال شهر نيسان الماضي. في لبنان، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية رسمية أن 6 أشخاص على الأقل بينهم 3 مسعفين ارتقوا وأصيب 22 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مركزا للدفاع المدني في جنوب لبنان. سياسيا، أعلنت واشنطن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما. بدوره، أعلن الوفد اللبناني المفاوض عن تقدم دبلوماسي ملموس لصالح لبنان على أن تستأنف المفاوضات يومي 2 و3 من حزيران القادم. وأكد الوفد أن لبنان سيواصل انخراطه البناء في المفاوضات مع التمسك بسيادته وحماية أمن مواطنيه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صبره تجاه إيران أوشك على النفاذ، وإن الرئيس الصيني يتفق معه على ضرورة إعادة فتح طهران لمضيق هرمز. من جانبها، أصدرت وزارة

0: الخارجية الصينية بيانا صريحا عبرت فيه عن خيبة أمل بكين إزاء حرب إيران. قالت الوزارة إن هذا الصراع الذي ما كان ينبغي أن يحدث أبدا ما من سبب لاستمراره.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمي، وفي ساعة الصباح تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال وأواسط البلاد. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، النقب 36، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وصلتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

نصب عليكم في اليوم إن شاء الله يكون يوم مبارك ويوم سعيد وهادئ مع نسمات أيار الجميلة والحلوة بعد الطقس اللطيف. إن شاء الله دائما يكون أيامكم لطيفة وجميلة وحلوة دائما من كل القلب. في 16 من أيار 2026 نهاركم سعيد ومن يوم من يومين. كنا أصحاب.

من يوم من يومين. خليني أصبح على زميلنا العزيز مايسترو الهندسة الإذاعية، زمان ما شفتك يا عدي. عدي ياسين يسعد صباحك، وتحياتي للأصدقاء اللي بتابعونا كلهم. أبو مندر الله يسعد صباحك من كل القلب، وبقول لي مش

من يوم من يومين من زمان احنا اصحاب. كمان الصديق توفيق علي موسى تحياتي لإلك، منذ مدة لم نسمع أخبارك. الصديق العزيز اللي دايما يوم السبت بتحفني في كلماته الطيبة اللي فيها روحانيات، سميح نخاش أبو أشرف، كل صاحب مسؤولية يجب أن يهيئ نفسه عند مقابلة الناس لأطباع وأجناس منها سريعة الغضب والانفعال ومنها الهادئة والرزينة. وفي هذه الآية تجمع حيث قال نبي الرحمة: خذ العفو ومر بالمعروف واعرض عن الجاهلين. هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس والأخذ بالمعروف ما سمحت به أنفسهم وما كان سهلا عليهم، بل ردد كلمة الشكر والتشجيع تكسب عقولهم وودهم، حيث كان نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام راع ومربيا خلقه خلقه السماحة واليسر والتغاضي والحكيم عن الأخطاء ليتيسر إصلاحها. فاليسر والتيسير بدون تهاون ولا تفريط. وقوله خذ العفو أي قبول الأعذار والعفو والمسامحة. اللهم وفقنا لكل ذلك، اللهم أمين. شكرا لهذا الدعاء، وتحياتي لكل من يتابعنا في الصباح من إذاعة الشمس، ونهاركم سعيد دائماً.

صباحا هادئا لمن يحتسي فنجان قهوة الصباح. إن شاء الله دايما يكون هالهدوء وأن نتمتع دائما بالمناظر الجميلة والجنات اللي عمد النظر.

0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت اسعدنا
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا
0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: وباحلى شروي زبطنا
1: وباحلى شروي زبطنا
0: شروه عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 مارجرينا او محمقه بلوبان 200 جرام ب 3.12.90 ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 بس. خاضع لشروط الحملة.

0: شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
3: بتابع معكم الأصدقاء يكتبون. الصديق أولا المحامي علي رافع، كلمة في وداع مطرلة الرحمات المطران بطرس المعلم، نشتاق لحكمتك وحسن حديثك وكرم أخلاقك. يا من كنت تقول أنا مطران العرب ولست مطرانا لطائفتي فحسب، كنت أول من يتصل معي ليعيدني ونرجو وترجو لي دائما الخير والسعادة. علي رافع شكرا للكلمة الطيبة وليكن ذكره مؤبدا. لا أنسى صديقنا نايف خوري الزميل أسعدت صباحا، يقول في الرسالة: أمس ودعت جماهير غفيرة المطران العلامة بطرس المعلم الذي استطاع خلال 5 سنوات أمضاها مطرانا على الجليل أن يقدم لكل من عرفه 3 وردات في حياته: السلام، المحبة والخير. إنه مثلث الرحمات ليكن ذكره مؤبدا. وكل راع وكل مسؤول عن رعيته. صباح الخير.

والأصدقاء يكتبون الدكتورة جارة البطوف ليلى الحجي الله يسعد صباحك، وقد تشكو من ألم بالصدر فتقول: ألم بالصدر قد ألم بي يا ويح قلبي من الألم، قد أشهر السلاح لقلبي ليس له مثيلا بالسقم، كصخرة جلمود جثت على صدري بكل الهمم، يا ويح قلبي كم يعاني بهذا العالم من الظلم، كم يعاني قلبي كم وكم، هذا بعضه من القيم، أي قلب مهلا من الغضب كأنك بركان من الحمم، وتلك أيام مهلا يا قلبي لروحي مهلا، فكل ألم يزيدني أنا بألمي، عرفت الحياة بك يا قلبي وكذا الحب بكل مبتسمي، فمهلا يا قلبي على نفسي لا أطيق ألما لهذا الألم. تحياتي الدكتورة جارة البطوف ليلى حجي، و يعني من القلب إلى القلب. الأستاذ وديع الصافي، شو عاد بدي فيك يا قلبي؟ صباح الخير.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام ولي فود الـ 25 شيكل. معلبات ذرب بيت الشتاء الـ 25 شيكل. معلبات خيار مجموعة يافني من 7 إلى 9 الـ 25 شيكل. وجوز الملك بالوزن بـ 29 شيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
4: حبيبتي، بيجي المولود ونيكست معه.
3: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
0: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
0: دبح بيج ماركت أسعدنا،
5: دبح بيج ماركت أسعدنا،
0: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
0: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90. بوضة لكريميريا نيسلي لتر 400 ميل ب 15 شيكل 90. فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90. ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: لسه باعد، لسه باعد، لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
0: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
0: دبح بيج ماركت أسعدنا،
5: دبح بيج ماركت أسعدنا،
0: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
0: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9 شيكل 90. لبنة نوفا 750 جرام ب 14 شيكل 90. مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12 شيكل 90. ولبنة الهنا 800 جرام ب 8 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: أنتم
8: إلى نعم، تحياتي ومتابعا معكم ومعكنا كذلك. احنا والشام جيران من إذاعة الشمس، إن شاء الله يكون نهاركم سعيد. كمان مرة بحيي الزميل عدي ياسين المتابع معنا الهندسة والتقنيات الإذاعيتين، الزميلة ياسمين وماد في غرفة الأخبار متابعة الأحداث كذلك، وأمنية من المستمع الصديق وليد عواد: اللهم املأنا بسكون النفس وطمأنينة القلب، راحة البال وجميل الستر وكمال العافية. شكرا المستمع الصديق وليد عواد، تحياتي لمن يتابع معنا. السيدة فيروز مع دبكة لبنان، شوية يعني حركة وطاقة في الصباح لمن يحب دائما الطاقة الجسدية والفكرية كذلك.

شاعر مالي.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب24 شيكل 90، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب15 شيكل 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب39 شيكل 90، ورافائيلو 150 جرام ب4 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب الليلة الماضية وفجر اليوم 3 أشخاص، بينهم فتى قاصر بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضهم لإطلاق نار في كل من قلنسوة وإكسال والرامي. ومساء أمس أصيب شاب في 25 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في باقة الغربية. بدورها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات دون الإعلان حتى اللحظة عن اعتقال مشتبهين. شهدت مدينة سخنين الليلة الماضية حادثة إضرام نار بمركبتين وسط حالة من القلق والاستياء بين الأهالي، وأظهر توثيق مصور شخصين ملثمين يقومان بسكب مواد حارقة على المركبتين وإشعال نار بهما قبل الفرار من المكان. وفي عيلوت أكدت مصادر محلية أن البلدة شهدت فجر اليوم إطلاق نار كثيف وسط حالة من الهلع والخوف، وبحسب المصادر أسفر إطلاق النار عن أضرار في الممتلكات والأعمدة الكهربائية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الشاب نور الدين كمال حسن فياض في 34 من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحام مخيم جنين فجر اليوم. وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم وسط انتشار عسكري مكثف قبل أن تطلق الرصاص الحي باتجاه الشاب، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وارتقائه في وقت لاحق. في الضفة الغربية أضرم مستوطنون النار في مركبتين واعتدوا على 4 مركبات أخرى وغرفتين زراعيتين خلال هجوم على أطراف بلدة شقبة غرب رام الله. وفي بلدة ترمس عية شمال شرق رام الله أحرق مستوطنون فجر اليوم غرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية. وفي اعتداء آخر أظهر توثيق مصور قيام مستوطن مسلح باختطاف مسن فلسطيني وتعصيب عينيه أمام أنظار قوات الأمن الإسرائيلية التي كانت مخصصة لحماية المستوطن من أي اعتداء. وفي السياق أشار تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المستوطنين نفذوا ما يصل إلى 1637 اعتداء بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال شهر نيسان الماضي. أشارت تقارير إسرائيلية إلى نجاح عملية اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد في قطاع غزة التي أعلن عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس. واتهم البيان الإسرائيلي الحداد بالمسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر وعملية قتل وخطف واحتجاز أسرى وجنود إسرائيليين، فيما لم تؤكد حماس صحة هذه الأنباء. وفي سياق أكدت مصادر طبية في غزة أن عملية الاستهداف أسفرت عن ارتقاء 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين. أعلنت السلطات الأمريكية عن اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر الساعدي بتهمة التخطيط لهجمات في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، بما في ذلك هجمات على مواقع يهودية. وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن الساعدي في 32 من عمره نقل إلى الولايات المتحدة. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن نظيره الصيني اتفق معه على ضرورة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. وأكد ترامب أنه لن يسمح لإيران باستخدام مضيق هرمز كسلاح ضده، مشددا على أن المضيق سيكون مفتوحا دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. وفي السياق نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مساعدين لترامب أن الرئيس لم يتخذ قرارا بعد بشأن خطواته المقبلة المتعلقة بإيران.

0: أوضحت الصحيفة أن مساعدي ترامب عنده خطط للعودة إلى الضربات العسكرية على إيران. على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأمريكي القضاء على الرجل الثاني في تنظيم داعش عالميا، وقال ترامب أن القوات الأمريكية نفذت بالتعاون مع القوات المسلحة في نيجيريا عملية عسكرية دقيقة ومعقدة أدت إلى مقتل أبو بلال المنوكي، وأضاف أن القيادي في داعش لن يتمكن بعد الآن من إرهاب شعوب إفريقيا أو المساعدة في التخطيط لعمليات تستهدف الأمريكيين.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى قليلا من معدلها الموسمي. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويفا 31، النقب 36، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

شكرا للزميلة ياسمين غماد بجولة أخبار التاسعة. تحياتي من إذاعة الشمس. من ما كتب الأب تادروس القبطي في من مصر، يرجو من الله ويدعو إلى الله، يقول: اللهم أشفني من مرض الشك، فإنه يفقدني سلامي الداخلي، يفقدني أقرب من لي من جميع أصدقائي. ليست تصرفات الغير هي علة شكي، لكنه فراغ قلبي وفكري لتملأ كياني الداخلي بك، فأعرف أن المحبة لا تسيء الظن، وأن الحب والشك لا يجتمعان. وكتب قصة طريفة عن هذا الموضوع، عن الشك. يعني بقولنا إن قيل إن آدم ترك حواء إلى ساعات ثم عاد، فسألته حواء: لماذا تأخرت يا آدم؟ أين كنت؟ بهدوء قال آدم لحواء: كنت أعمل في الحقل. تشككت حواء في الأمر وقالت له: إني متأكدة أنك لم تكن تعمل، لكنك كنت مع سيدة أخرى. دهش آدم: كيف تشك حواء في حبه لها وفي طهارته؟ ولكي يؤكد لها أنه لم يفعل ذلك قال: ألا تعرف يا حواء أنه لا توجد أي سيدة أو فتاة في العالم؟ فإن الله لم يخلق لي امرأة إلا أنت. صمتت حواء وهي تفكر في الأمر في شيء من الجدية، ثم قالت له: حقا لم يخرج من أضلاعك غيري؟ هدأ الجو بين آدم وحواء، ولكن إذ حل المساء ونام نام آدم، قامت حواء في هدوء تكشف عن صدر آدم لتحصي ضلوعه. وإذ شعر آدم بما فعلته استيقظ مضطربا وهو يقول لها: ماذا تفعلين يا حواء؟

أجابته إني أردت أن أطمئن أن الله لم يخلق امرأة أخرى من ضلوعك فلا ترتبط بأخرى سواي. إنها قصة رمزية خيالية لكنها تكشف أنه حين يصاب الإنسان بالشك يفقد ثقته حتى في الله خالقه الذي يرعاه ويهتم بخلاصه وأبديته. صباح الخير، وإن شككتك عينك فاقلعها. تحياتي.

0: مهما شكيت من طول بعدك.
1: وبعد إذن متابعا معكم قبيل الأضحى المبارك. نحن قبيل الأضحى المبارك والحجيج وهنالك العديد من أهالينا الذين يؤدون فريضة الحج في مكة المكرمة. معنا أحد الحجاج السيد الكريم قاسم عواد. أستاذ قاسم نعم أستاذ باسم سمعني؟ نحاول إنه عم بسمعنا أستاذ باسم. نعم أستاذ باسم عواد صباح الخير.
2: صباح الخير صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك وبياك
1: إن شاء الله يا
2: جميع
1: سيدي.
2: جميع المستمعين وجميع الإخوان كلياتهم الله يسعدكم.
1: حجا مبرورا حج باسم. يعني الحد ما بنقدر نعطي لك لقب الحج ها؟
2: إن شاء الله لا بتقدر تنطي لقب الحج لكل واحد نوى الحجة.
1: نعم.
2: ومجرد ما إنه نوى إن شاء الله وصار أي حد اسمعه وبإذن الله حج.
1: نعم
2: نعم.
1: خليني أتعرف شوي من وين حضرتك، من أي بلد؟
2: أنا من الناصر أستاذ فهمي. نعم
1: نعم. بالنسبة للحجيج
2: أنا من الناصر.
1: الله يخليك. وين صرتوا إسا بطريق إلى مكة المكرمة؟ وين يعني بأي منطقة أنتوا موجودين؟
2: احنا وصلنا مكة ان شاء الله اليوم، هذا اليوم الثاني لنا، فعملنا او ما وصلنا ان شاء الله واستلمنا غرفنا والحمد لله. نزلنا وعملنا العمرة. نعم هاي بداية. واحنا لسه بمناسك الصلوات طبعا عبين ما نفوت ان شاء الله بالمناسك تبعت الحج بإذن الله.
1: نعم يعني قبل ما يقارب العشرة أيام من ذي الحي من الأضحى المبارك. نعم خلال العشرة أيام في هناك مناسك معينة تعرفنا عليها أستاذ باسم عواد؟
2: طبعا هسه احنا بخلال العشرة أيام قبل الحج.
1: نعم قبل الأضحى المبارك. نعم
2: نعم نعم في عنا احنا طبعا ذهاب لعرفة، من هون ببلش ان شاء الله الحج.
1: نعم.
2: ذهاب لعرفة، من بعد الذهاب لعرفة ان شاء الله بنرجع وبنبلش من مناسك اللي هي طبعا مزدلفة ونبيت بمنى.
1: نعم
2: نعم والرجم. نعم
1: نعم
2: والطواف طواف الإفاضة وكذا. نعم كله هذا
1: يعني قبيل الأضحى المبارك
2: بالترتيب.
1: نعم بالترتيب. كيف المجموعة اللي معك كلها من الناصري؟ هل في مجموعات أخرى من دول أخرى؟ يمكن مكة المكرمة تعج بالحجاج في هالأيام هيدي.
2: طبعا لا في كل فئات، كل الفئات موجودة معنا من
1: نعم.
2: غرب ومن شرق ومن كله كل الفئات موجودة معنا. نعم
1: نعم
2: كل جميع أنحاء العالم بيكون معنا. نعم
1: كيف درجة الحرارة في مكة المكرمة؟ درجة الحرارة في مكة المكرمة أستاذ باسم؟
2: حامي مكة معروفة أستاذ حامي شوي، ولكن الحمد لله الطقس يعني رطوبته وأموره كتير كتير منيحة. يعني ما بتحس بالإشي هذا، تحس
1: نعم.
2: بأنه حامي، ولكن نسبياً لكيف الحم ببلادنا وبهذا لا طبعاً كتير أحسن.
1: أكثر يمكن أكثر من عنا ولا كيف؟
2: أكثر. نعم الحم نعم,
1: نعم
2: أكثر، ولكن ما بتحس أنه لدرجة أنه يكون الإشي متعب يعني.
1: نعم أستاذ باسم يا أخي أنا حاسك شاب، كيف ما مبكر على الحج؟ قل لي ليه مبكر كتير يعني؟
2: نعم.
1: من صوتك مبين.

0: إنك بعدك شاب يعني مبكر للحج ولا كيف؟ مبكر؟
1: لا لا لا الحج الحج لا لا مش مبكر. أنا أنا أنا تقريبا 61 سنة.
0: مع إنه مبين عليك أصغر من ناحية صوت. نعم. قل لي حكي لي.
1: يعني هنا نعم. بتاخد هنا أستاذي بتاخد يعني كمان أكثر طاقة. الطاقة سبحان الله بتاع نعم. اللي ربنا بينطيك إياها وبوهبك إياها. فسبحان الله يعني
0: نعم. طاقة روحانية يمكن هيك طاقة روحانية
1: جسمانية كل شيء نعم. كل شيء دكتور
0: نعم
1: كل شيء أستاذ نعم
0: حبيبنا
1: نعم
0: يعني أول مرة بتحج ولا كان عندك عمرة قبل هذا أستاذ باسم؟
1: لا والله كان عندي أنا سابق نعم كان عندي نعم. سابق نعم.
0: احكي لي ومن استطاع إليه سبيلا كم يعني مكلف الحج في هالسنوات الأخيرة؟
1: والله طلع الحج مش موضوع مكلف
0: نعم.
1: الحج لمن استطاع إليه سبيلا نعم ولكن اليوم احنا ببلادنا وفي أمورنا فيش حدا غير مستطيع إلا من رحم ربي
0: نعم.
1: فنيجي نقول كيف إحنا منروح بكل هاي المشاوير المكلفة اليوم شرم و...
0: نعم.
1: وطابة والأمور هاي مع إحنا
0: نعم.
1: وأمورنا وهذا بتكلفنا كمان الإشي هون بكلف
0: نعم يعني هنا يعني الإشي الروحاني اللي هو زيارة الكعبة المقدسة أكثر واجب من أنه نروح إلى استجمام في الشرم وإلى أماكن أخرى صح؟
1: كمان مرة أستاذ
0: نعم يعني كمان مرة. بالرغم من هذا أنه مكلف ولكن أوجب أنه نزور مكة المكرمة في أيام
1: أحسنت
0: نعم هذا نعم.
1: أحسنت هذا هو المقصود وصلت المقصود نعم
0: نعم كيف كان السفر كيف سفرتوا من هون لمكة المكرمة كيف كان السفر؟
1: الحمد لله كل شيء كان مرتب من جميع النواحي ومنظم. احنا طبعا وصلنا على منطقة أريحة ومن غاد احنا طلعنا في الحافلات لعمان طبعا اخذنا تقريبا ليلة ونص اللي هي استراحة عابين لانه طيارتنا كانت احنا ب 15 شهر ووقت متعوق من بالليل فالحمد لله ارتحنا وكنا مرتاحين وطلعنا
0: نعم.
1: مجموعة تقريبا منيحة يعني أبو
0: ست حافلات نعم.
1: نعم
0: وكيف ضيافة خدام الحرمين عندكم إن شاء الله مليحة الضيافة مليحة
1: ما شاء الله نعم. ما شاء الله الله
0: نعم
1: الله يجزيهن الخير
0: حبيبنا
1: الله يجزيهن الخير
0: أستاذ باسم عواد لمين تحياتك للي نعم. بسمعوك إسا مين تحياتك مين بتحيي
1: أول شخص أو هذا هي والدتي
0: نعم
1: أطلب لها الدعاء أطلب لها كل الدعاء بالشفاء
0: إن شاء الله
1: إخوتي خياتي كلات نعم. نعم غاد
0: نعم
1: نديروا بالهن عليها والحمد لله والشخص الثاني اللي هو عزيز على قلبي سميح نخاش غاد
0: حبيبنا
1: كتير كتير كتير
0: نعم.
1: سلامات إله
0: نعم تحياتنا لإله أبو أشرف
1: ولباقي المستمعين والجميع
0: إن شاء الله نعم عودة سالمة حجا مبرورا وإن شاء الله تحمل لقب الحج في السنة القادمة بعد العودة أستاذنا الكريم باسم عواد يعطيك العافية
1: بارك الله فيك بارك الله فيك
0: إلى اللقاء
1: شكرا لكم شكرا لكم
0: غنيت مكة أهلها الصيدة

0: اجى العيد وعيدنا وباحلى شروي زبطنا شروات عيد الاضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمه وبهيك اسعار. خروف كامل او نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازه 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمه عجل صغير طازه 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحمله. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد اضحى مبارك.
1: لسه باعد لسه باعد لسه باعد اسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ اسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.

0: سميت مكة العصيدة الكرام. هالأغنية اللي كتبها الشاعر سعيد عقل يعني نالت إعجاب الملك السعودي خادم الحرمين آنذاك، وعندما استمع إليها وقرأ شاعر سعيد عقل فقرر أن يقدم هدية لسعيد عقل، فسعيد عقل رفض أي هدية مالية أو نقدية، فقدم له ثريا علقت في كنيسة في بيروت كما أعتقد. هالأغنية من أيام سعيد عقل، الأغاني الرائعة والشعر الرائع. صباح الخير لكل المستمعين ولكل من يكتب شعرا، إذا بأحد بيكتب شعر بهالأيام يعني خليني أحكي. تحية لصديقي العزيز جودة عيد، بيكتب دايما لقاء الكواكب والنجوم في بعض الأمسيات، إن شاء الله تكون هالنجوم كتير والكواكب كتير. بيحكوا عن ميشيل تراد الشاعر اللبناني اللي كتب بكوخنا يا ابني بهالكوخ الفقير، إنه كان قاعد مرة صافن في المساء وبتطلع إلى السماء، فبيسألوا صديقه شو مالك إيش بتطلع على السماء، قال له ما عاد في كواكب ولا نجوم في السماء، كل صارت على الأرض. صباح الخير.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

بنقول لتحياتي للمحامي الصديق علي رافع انه اليمنيون في نجد والحجاز إلهم كتير بيقدموا خدمات للمعتمرين والحجاج، وقد أكرمه الله قبل 23 عام أن يكون في الحج. لكل الحجاج إن شاء الله عودة مباركة، سعيا مشكورا وحجا مبرورا بعودة سالمة.

ومن القصائد القديمة وذوق الجميل وزمن جميل الموسيقار محمد عبد الوهاب اللي غنى أعجبت بي للشاعر مهيار الديلمي. الشاعر هذا نسبه هو فارسي ولكن أسلم، فبه القصيدة حكى كيف النسب والاتجاه بعد كان فارسيا إلى

الإسلام، أعجبت به الموسيقار محمد عبد الوهاب. ميار الدلهمي كما أعتقد، نعم.

أعجب بالموسيقار محمد عبد الوهاب والكلمات للشاعر معيار الدلامي. التحية أعجب بالأغنية الصديق الغالي فيصل آمني أو آمني. الله يسعد صباحك متابعا معنا دائما البرنامج. تحية لك وللعائلة.

من حكم هذا الصباح مخيل نعيمي في كتابه البيادر: لو كان لكل منكم أن يقرأ سجل ليالي وأيامه لوجد فيها السبب لكل حسرة من حسراته ولكل بهجة من بهجاته. ما سجلات أيامكم ولياليكم غير صفحات في سجل الكون الأعظم، فكيف تريدون أن يخلو كونكم من الشقاء وأنتم تكتبون فيه الشقاء، أو أن يطهر من الشر وأنتم تسطرون فيه الشر، أو أن يكون عدلا وأنتم تملؤون صفحاته بالظلم؟ كيف تريدون أن يصفو لكم القدر وأنتم أبدا تعكرونه؟ ألا أنصفوا أنفسكم ينصفكم القدر؟ هذا من كتاب البيادر في تلك الأيام، وقد ينطبق على ما هو اليوم. صباح الخير.

0: وبيبقى مش عارف قصده كريم محمود. صباح الخير.
1: وعيدنا
2: اجل العيد وعيدنا
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا
2: ذبح بيج ماركت اسعدنا
1: اجل العيد وعيدنا
2: اجل العيد وعيدنا
1: وباحلى شروي زبطنا
2: وباحلى شروي زبطنا
1: شروه عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه حمله بتصير مره واحده على المشروبات الخفيفه. اسمعوا منيح، سداسيه كوكولا او كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسيه الكوكولا ب 19 شيكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو.

0: 1.5 لتر ب 14 شكل 90، مشروب جامب 1.5 لتر ال 5 ب 19 شكل 90، ومشروب ليمونادا بلدي 2 لتر برينيف ب 9 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: دبح بيج ماركت أسعدنا،
4: دبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
6: حبيبتي، بيجي المولود ونيكست معه.
5: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: دبح بيج ماركت أسعدنا،
4: دبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل، أرخص سعر على الإطلاق. وين؟ عبر الويز، الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحقوا حالكم.

مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم حتى يوم الأحد 17/5. سمك أجاج 2 كيلو ب 99 شيكل و90، نورا بريزي 600 جرام ب 5 شيكل و90، خل طعام الثلاثي ب 5 شيكل و90، معكرونة أوسم 500 جرام ب 5 شيكل و90، كوكا كولا أو كوكا كولا زيرو 1 لتر 2 ب 5 شيكل و90، شامبو أو مطر غسول بينوك 700 مل ب 5 شيكل و90، وكلور سان 4 لتر ب 5 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.

0: بشبكة صالح ذباح. مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب الليلة الماضية وفجر اليوم 3 أشخاص، بينهم فتى قاصر بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضهم لإطلاق نار في كل من قلنسوة وإكسال والرامي. ومساء أمس أصيب شاب في 25 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في باقي الغربية. بدورها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات دون الإعلان حتى اللحظة عن اعتقال مشتبهين. في عيلوت أكدت مصادر محلية أن البلدة شهدت فجر اليوم إطلاق نار كثيف وسط حالة من الهلع والخوف، وبحسب المصادر أسفر إطلاق النار عن أضرار في الممتلكات والأعمدة الكهربائية. شهدت مدينة سخنين الليلة الماضية حادثة إدرام نار بمركبتين وسط حالة من القلق والاستياء بين الأهالي، وأظهر توثيق مصور شخصين ملثمين يقومان بسكب مواد حارقة على المركبتين وإشعال النار بهما قبل الفرار من المكان. أعلن الجيش الإسرائيلي رصد تسلل مسيرة معادية من لبنان في منطقة ميرون، مشيرا إلى انتهاء الحدث دون وقوع إصابات. وفي المقابل أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا لسكان 9 بلدات في الجنوب اللبناني، مطالبا السكان بالإخلاء لمسافة لا تقل عن 1000 متر. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الشاب نور الدين كمال حسن فياض في 34 من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحام لمخيم جنين فجر اليوم. ذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم وسط انتشار عسكري مكثف قبل أن تطلق رصاص الحي باتجاه الشاب. في الضفة الغربية أضرم مستوطنون النار في مركبتين واعتدوا على 4 مركبات أخرى وغرفتين زراعيتين خلال هجوم على أطراف بلدة شقبة غرب رام الله. وفي بلدة ترمسعية شمال شرق رام الله أحرق مستوطنون فجر اليوم غرفة زراعية وخط شعارات عنصرية. وفي اعتداء آخر أظهر توثيق مصور قيام مستوطن مسلح باختطاف مسن فلسطيني وتعصيب عينيه أمام أنظار قوات الجيش التي كانت مخصصة له حمايته من أي اعتداء. أشارت تقارير إسرائيلية إلى نجاح عملية اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد في قطاع غزة التي أعلن عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس. واتهم البيان الإسرائيلي الحداد بالمسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر. وفي السياق أكدت مصادر طبية في غزة أن عملية الاستهداف أسفرت عن ارتقاء 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين. أعلنت السلطات الأمريكية عن اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر الساعدي بتهمة التخطيط لهجمات في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، بما في ذلك هجمات على مواقع يهودية. وأشارت وزارة العدل الأمريكية أن الساعدي في 32 من عمره نقل إلى الولايات المتحدة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمي. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 28، طبرية 35، الناصرة 33، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، النقب 36، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

شكرا للزميلة ياسمين غماد بجولة أخبار العاشرة. تحياتي للمتابعات والمتابعين. تحية كمان لمايسترو التقنيات والهندسة الإذاعيتين الزميل عدي ياسين المتابع معنا ومعكم.

0: وبرحب بالدكتور جوني منصور. الله يسعد صباحك دكتورنا المحيط، يعطيك العافية في حيفا.
1: زيدك ألف عافية، وصباح الخير أستاذ سهمي، وصباح الخير لكل المستمعات والمستمعين.
0: دكتور جوني، أعتقد أنك ستتحدث من كان على طريق المعلم المطران المثلث الرحمات بطرس معلم.
1: صحيح، أقول كلمة حق في هذا الرجل الذي رحل عنا بالأمس بعد عمر مديد، قدم من خلاله ما وجب عليه كإنسان وكرجل دين وكرجل مجتمع تجاه شعبه ومجتمعه والإنسانية، المطران بطرس المعلم. الواقع أنه هذا الرجل أنا تعرفت إليه شخصياً بعد أن تعين أسقفا على كنيسة الروم الملكين الكاثوليك في الجليل في عام 98.
0: نعم.
1: وكنت قد استمعت إليه في لقاءات سابقة عندما كان يأتي إلى البلاد في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي قبل أن يعين أسقفا على البرازيل. أولا كان أسقف على البرازيل ثم أسقف على الجليل.
0: نعم.
1: في واقع الأمر أنا لمست من خلال العلاقة المباشرة مع الراحل، أولا تواضعه الكبير جدا، لم تكن تهمه كل مباهج الحياة ولا الأمور المادية ولا المالية ولا الشكليات مطلقا. هذا أمر كان مفروغ منه بكونه أولا راهب وإنسان عفيف ومتقشف. الأمر الثاني حدة الذكاء التي تميز بها، كان لديه ذكاء اجتماعي كبير جدا وواسع في التواصل مع المحيط وبشكل سريع جدا، ما كان يأخذ معه وقت كتير ليعرف البيئة المحيطة به وكيفية التواصل معهم والحديث إليهم بلغة يفهمها الجميع بكونها لغة مبسطة ولكنها مليئة بالمعاني والرموز والمفاهيم. الأمر الثالث الدأبة هو على توحيد صفوف المجتمع.
0: نعم.
1: هذه كانت مسألة في غاية الأهمية، أنه أي مناسبة كانت مناسبة دينية أو اجتماعية كان حضوره بارز ولافت للنظر، سواء كان بالأعياد الإسلامية أو المسيحية أو الدرزية أو أي مناسبة كانت في المنطقة، يقوم بإلقاء كلمة، ولغته العربية ما شاء الله لغة راقية جدا وعالية ودقيقة، وطبعا خريج الجمعية البوليسية في لبنان التي وضعت كتاب المشوق الذي تعلمنا فيه في المرحلة الابتدائية والإعدادية، سواء كان باللغة العربية أو في مواضيع التاريخ والجغرافيا وما أشبه ذلك. والأمر الأخير الذي أود أن أقوله من خلال تجربة تشاركنا فيها لسنوات طويلة من خلال مركز اللقاء للدراسات اللاهوتية والتراثية في بيت لحم الذي أسسه وأداره لفترة طويلة المرحوم الدكتور جيري السعد خوري ابن قرية فصوطة. وهذا المؤتمر كان يعقد سنويا في بيت لحم، ويجتمع فيه المسلمون والمسيحيون حول اللاهوت والتراث الفلسطيني الذي يجمع الجميع،

0: وهذا بحد ذاته يعني نقطة محورية في عملية جمع الناس حول فكرة معينة وكيفية تطويرها. ولم يتأخر المطران بطرس المعلم عن المشاركة وإبداء الآراء الثاقبة والتوجيهات النيرة من خلال المؤتمرات
1: دكتور جوني
0: نعم. التي كان يقدمها
1: نعم.
0: نعم. ورحيله سيترك طبعا فراغا كبيرا، ولكن إرثه الفكري واللاهوتي واللغة العربية والأداب العربية، كان مغرما بالأدب العربي
1: نعم.
0: أبو فادي وكان مغرما
1: وكان يحفظ المتنبي كما أعتقد
0: حافظ المتنبي وأحمد نعم. شوقي أيضا
1: أحمد شوقي نعم.
0: نعم نعم. وقال لي كما قال لكثيرين أنه ساهم في كتابة فصولا من كتاب تاريخ الأدب العربي لحن الفخوري
1: نعم.
0: والذي تعلمنا فيه أيضا في المرحلة الثانوية، وياريت لو اليوم بدرس الطلاب هذا الكتاب
1: نعم.
0: فترك هذا الإرث الكبير الذي سيبقى بين أيدينا نورا ومنارة للمستقبل.
1: نعم دكتور جوني، أشكرك على هذه اللمحة السريعة. وكما كتبت حضرتك، رحل المطران المعلم تاركا خلفه إرثا كنسيا ومجتمعيا ووطنيا كبيرا، وفوق لا. كل هذه إرثا قيميا أبرز مكانه ودور الإنسان بالرغم من القهر والقمع. رحم الله المطران بطرس المعلم وأبقى ذكره مؤبدا. اقتبست منك ما كتبت في صفحتك.
0: شكرا أبو فادي نعم. شكرا لك. شكرا
1: إيه لهذا اليوم.
0: هلا شو بتعرف هذا اليوم يا أبو فادي كمان يوم مهم.
1: نعم اليوم 16/5 نعم
0: 16/5 سايكس بيكو
1: نعم سايكس بيكو نعم 1917 او 18
0: 1916
1: نعم
0: يعني 110 سنين
1: نعم.
0: بتعرف انت الناس بتضلك تحكي كل الوقت.
1: فكرت بدك تحكي لي عن شيء او شيء كان شيء مكان يعني رئيس الصين شيء نعم
0: هذا جاي الحين ونحكي عنه
1: نعم.
0: خليها تنضج الافكار المتعلقه بالصين والى اخره
1: نعم.
0: لكن تعرف انت الناس بتضلك تحكي كل الوقت اينما كنا انه سبب المشكله سايكس بيكو
1: نعم.
0: وبتعرف بالمدارس بيعلموا عن سايكس بيكو يعني سطرين ثلاثه بتمرك مر الكرام، والناس بصير تسمع عبر الوسائل الإعلام المختلفة والتلفزيون وما شابه ذلك عن هاي الاتفاقية، إنه هي اللي قسمت الشرق الأوسط وهي مصدر البلاء وهي مصدر المشاكل اللي موجودة
1: نعم.
0: فالحقيقة إنه أولا تسمية الاتفاقية هي نسبة لشخصين، واحد اسمه مارك سايكس من الخارجية البريطانية
1: نعم.
0: وجورج بيكو من الخارجية الفرنسية. ليش وقعوا عليها وكانت سرية؟ في عندك تعرف سبب مباشر عندك أسباب غير مباشرة، أنا أحاول أن أوجز
1: نعم.
0: لكن السبب المباشر بالحرب العالمية الأولى إنه روسيا بدها تدخل بالحرب. طب هي لا تريد أن تدخل مجانا في
1: نعم.
0: ثمن الثمن ستدفعه بريطانيا، فتم الاتفاق مع روسيا وبريطانيا إنه مطالب روسيا بالحصول على مدينة القسطنطينية اللي هي إسطنبول ومضيقي البوسفور والدردنيل اللي تعتبرهم روسيا مفتاح الوصول للمياه الدافئة في البحر المتوسط. هذا حلمها التاريخي
1: نعم.
0: في أن تصل إلى المياه الدافئة حتى تشارك في العملية الاستعمارية وما تتركها فقط لبريطانيا وفرنسا. والكل بعرف إنه كانت بريطانيا وفرنسا هي حجر العثرة أمام وصول الإمبراطورية الروسية إلى المياه الدافئة يعني البحر المتوسط ومنه إلى أفريقيا للاستعمار
1: نعم.
0: كيف بقولوا وقع سيف الجد
1: نعم.
0: بالحرب العالمية الأولى اضطرت بريطانيا وفرنسا أن يوافقوا على مطالب روسيا وعملوا اتفاقية معهم تسمى اتفاقية القسطنطينية. بذات الوقت برزت نعم. إيطاليا كمان. إيطاليا في عندها مطالب ممكن بغيب عن بالنا
1: نعم.
0: إيطاليا بدها تأخذ أجزاء من تركيا الجنوبية وخاصة منطقة أنطاليا. هلأ الناس بروحوا على أنطاليا أبو فادي
1: المصايف نعم.
0: المصايف والاستجمام والمشتريات وما أشبه ذلك، لكن هذه منطقة فيها كتير من الحركة التجارية اللي بدها تسيطر عليها إيطاليا. إذن ترتبت مطالب روسيا وترتبت مطالب إيطاليا، بقيت بين بريطانيا وفرنسا. فيا أبو فادي جابوا الخريطة وضعوها على الطاولة وأحضروا ثلاث ألوان

0: ثلاث أقلام بثلاث ألوان.
1: نعم.
0: وهيك بدأوا بعملية تقسيم تركة الدولة العثمانية، يعني تقسيم الرجل المريض، لأنه كل الوقت كانوا يقولوا عنه الرجل المريض.
1: نعم.
0: فكانت النقاشات شو لازم نعمل إحنا بهاي المنطقة. فبرز عندهم مطالب للشريف حسين.
1: نعم.
0: الشريف حسين ابن علي اللي هو شريف مكي. فهذا تفاوض مع هنري مكمهون في مصر من خلال مراسلات، اتفاهموا على انه اذا بيدخل الشريف حسين في الثورة ضد الدولة العثمانية، بريطانيا بتساعده في اقامة دولة ولم تحددها 100% وين لازم تكون. وبتعرف هاي السياسة الانجليزية احنا بنسميها سياسة الضباب. نعم. تماما مثل لندن،
1: مثل يعني المطار مطار لندن. نعم.
0: تماما مثل مطار لندن.
1: نعم.
0: كله ضباب.
1: نعم.
0: الشريف حسين فكر انه بريطانيا دعمته على طول الخط، بس بريطانيا كانت عاملة يعني كيف بيقولوا كلمات وجمل فيها التفاف.
1: نعم.
0: بذات الوقت كانت بريطانيا، وهي نقطة مهمة، عم تتفاوض مع الحركة الصهيونية. مين كان قاعد بلندن فوق رأس الحكومة البريطانية؟ حايم وايزمان.
1: نعم.
0: واللورد روتشيلد، يعني العائلة اليهودية السرية.
1: نعم.
0: فبريطانيا بدها تأخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار، وبدها تأخذ مصالحها، لأنه ما بصير تتنازل عن الشرق الأوسط كرمال سواد عيونه للشريف حسين ولا لآخرين. تم التوقيع على اتفاقية سايكس بيكو، بحيث أنه قسم الشرق الأوسط إلى منطقتين: منطقة حكم فرنسي مباشري.
1: نعم.
0: يعني بجنوب تركيا والسواحل السورية واللبنانية، ومنطقة حكم بريطاني مباشر في منطقة شط العرب والخليج، وهون بنفهم إحنا الدلالة اكتشاف النفط. ومنطقتين داخليتين بيكون فيهن استقلال ذاتي عربي تحت الحكم الفرنسي، استقلال ذاتي عربي تحت الحكم البريطاني. والشريف شو بيحصل يا أبو فادي؟
1: الشريف
0: أن يكون ملكا على الحجاز فقط.
1: فقط الحجاز،
0: فقط منطقة. نعم. الحجاز.
1: نعم.
0: وشو مع فلسطين؟ لونوا فلسطين باللون البني وكتبوا إنها منطقة دولية. شو انفهمت بعدين؟ إنه هذه معدة لتصريح بلفور لإقامة الوطن القومي اليهودي على فلسطين بال 1917 لما صدر التصريح. كيف العالم عرفوا عن هاي الاتفاقية السرية؟ لما صار الانقلاب الشيوعي في روسيا، مباشرة لينين فتح الجرور
1: كمان 1917.
0: 1917.
1: نعم.
0: تماما.
1: نعم.
0: خلال الحرب أخرج الملف وإذ بالملف في هاي الاتفاقية، ومباشرة بعت بالاتفاقية للشريف حسين، قال له اقرأ وشوف إحبابك أصحابك الإنجليز شو عاملين وشو بدهم يعطوك.
1: نعم.
0: وقف الثورة وانضم إلى معارضة للإنجليز. طبعا الشريف حسين رفض، لأنك أنت بتعرف أبو فادي مثل كثيرين بيعرفوا، قال كلمته والكلمة ما بتصير تنتين.
1: نعم.
0: وهكذا استمر في الثورة ضد الدولة العثمانية إلى أن سقطت الدولة العثمانية بال 1918، وإذ تقع فلسطين تحت الاحتلال والاستعمار البريطاني اللي بدأ يهيئ فلسطين لإقامة الدولة اليهودية.
1: نعم.
0: في حين أن الشريف حسين لم يحصل على الحجاز يا أبو فادي.
1: نعم.
0: صار في صراع بينه وبين آل سعود. بالنهاية بريطانيا رتبت إنه ابنه الأمير عبدالله بشكل إمارة على شرق الأردن، وابنه فيصل بترأس مملكة العراق تحت السيطرة البريطانية. وهكذا.
1: نعم.
0: تمزق الشرق الأوسط، وتمزقت آمال وأحلام العرب في إقامة دولة عربية أو خلافة عربية إسلامية بدلا من الدولة العثمانية. وما زلنا حتى اليوم نحن راضخين لتقسيمات وتمزيقات وتفتيتات مصدرها في سايكس بيكو اللي اليوم تم التوقيع عليه في 16 أيار 1916.
1: دكتور جوني، شكرا لك على المعلومات القيمة. الله يعطيك العافية ويخليك، وإن شاء الله دائما يعني بتزود المستمعين بهالمعلومات، يمكن كتار منا نسينا. شكرا لك ويسعد صباحك.
0: شكرا، صباح الخير.
1: إلى اللقاء. سايكس بيكو.

0: اجى العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت اسعدنا اجى العيد وعيدنا وباحلى شروي زبطنا شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 مارجرينا او محمقه بلو باند 200 جرام الثلاثه ب 12.90 ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر
0: إيجا العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت أسعدنا إيجا العيد وعيدنا وبأحلى شروي زبطنا شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24.90 بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15.90 فريرو روشيه 375 جرام ب 39.90 ورافائيلو 150 جرام ب 14.90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك

0: أوكات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعيه دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عش.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
2: بنك أبو عليم،
4: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: وعطفا على ما تحدث به الدكتور جوني منصور عن حياة الراحل المثلث الرحمات المطران بطرس المعلم. أختار لكم فقرة من لقاء بث في راديو مريم، مع الشكر لراديو مريم والقيمين عليه، من لقاء سابق في برنامج ديني، ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. صباح الخير.
1: وعندما تنصر قسطنطين بدأت الشيع والبدع المسيحية تظهر. كانوا المسيحيين مشغولين بقضية الاضطهادات اللي لاحقهم، كانوا يتخبوا، كانوا يهربوا، كانوا هلأ بحرية المعتقد بدأت البدع والشيع تظهر، وخصوصا بدعة آريوس، وهذا ما نشدد عليه بكلمات أخرى عندما نتكلم: ثالوث واحد في الجوهر. قلت لكم انتبهوا لها الكلمات، رح نرجع لها. طيب، قانون الإيمان يعلن

0: الكاهن أو الشماس إعلان قانون الإيمان، ذكرنا ذلك في حديثنا الأخير. ولكن إخوتنا الأرثوذكس لا يزالون محافظين على كلمات قديمة ألغيت عندنا، سنذكر لماذا. كانوا يقولون الأبواب، الأبواب بحكمة فلنصغي، الأبواب الأبواب. شو يعني الأبواب الأبواب بحكمة فلنصغي؟ نحن ذكرنا في امتدادات الاكتني إن كنتم تذكرون، هناك مقطع بينهي حضور غير المعمدين المسمين موعوظين. أيها الموعوظون اخرجوا، يا جميع الموعوظون اخرجوا، لا يلبث أحد من الموعوظين، يعني مبدئيا غير المؤمنين انتهى دورهم أو حضورهم في الكنيسة.
1: عمق وفهم ومعرفة، اختيار يعني الفقرة من كلام أو محاضرة أو برنامج لسيادة المطران الراحل مثلث الرحمات بطرس المعلم. شكرا مرة أخرى لإذاعة مريم، راديو مريم، تحياتي.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب14.90 شيكل، مارجرينا أو محمقاة بلوباند 200 جرام الثلاثة ب12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب8.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالي.
2: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
3: حبيبتي، بيجي المولود ونيكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
0: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
0: دبح بيج ماركت أسعدنا،
4: دبح بيج ماركت أسعدنا،
0: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
0: خب أحلى شروي زبطنا،
4: خب أحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب24.90 شيكل، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب15.90 شيكل، فريرو روشيه 375 جرام ب39.90 شيكل، ورافائيلو 150 جرام ب14.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
0: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
0: دبح بيج ماركت أسعدنا،
4: دبح بيج ماركت أسعدنا،
0: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
0: خب أحلى شروي زبطنا،
4: خب أحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود 25 شيكل، معلبات ذرة بيتا شيتا 25 شيكل، معلبات

0: بات خيار مجموعة يفني من 7 إلى 9 25 شيكل وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل 90 للكيلو باس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: وبعد متابعا العندليب الأسمر في هالأغنية اللي كتبها مرسي جميل عزيز ولحنها كمال الطويل.

0: العم دليم الأسمر. ومن هنا إلى لقائنا الأسبوعي مع سيدة الفنون الجميلة أم مبارك. الله يسعد صباحك يا أم مبارك.
1: صباح الخير أبو فادي لك ولجميع المستمعين وللشمس ومن فيها من طاقم من إدارة للجميع.
0: نعم، وغنيت مكة أهلها الصيدة. نعم.
1: اليوم أبو فادي بهاي الأيام المباركة، يعني يوم اثنين بعد بكرة بتبدأ أيام العشرة ذي الحجة.
0: نعم.
1: اللي هي من أعظم أيام السنة، أقسم الله فيها بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر، هذول إحنا منصومهم استقبال لعيد الأضحى.
0: نعم، يعني إضافي إلى رمضان هاي العشر أيام.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: منودع بشوال أخرى ست أيام بعد رمضان.
0: نعم.
1: وبتيجي هاي الأيام العشرة اللي أقسم فيها سبحانه وتعالى فيها بتضاعف الأعمال الصالحة، من أجمل ما يستحب فيها أكثر من التكبير والتهليل والتحميد، الصيام خاصة حمام مكة بصوم يوم عرفة.
0: نعم.
1: من أبا عن جد ونسمح الخرافية وأبو فادي قد ما هي مقدسة، دعاء استغفار صدقة قراءة قرآن، واللي بيقدر برضو بيضحي أبو فادي.
0: نعم.
1: صحيح قبل أفوت أحكي عن الحاج وتراثياته، بدأ أقدم أحر التعازي بوفاة سيادة المطران الجليل بطرس حبيب معلم.
0: نعم.
1: برضو خلق بشهر 5 بعشرة مايو سنة 28 بعيلبون. هو خسارة دينية، قامة دينية بارزة، كان براسه شخص مميز أحب الجميع فأحبه الجميع، لروح السلام والراحة الأبدية الله يرحمه.
0: الله يرحمه. نعم. نعم، وكان يعني من اللي قال عن نفسه: أنا لست مطرانا لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك، بل مطرانا لكل الطوائف والأديان.
1: صحيح، يعني قامة.
0: نعم.
1: شامخة.
0: نعم.
1: وحياته ما كان فيها محطات عدة، يعني جديرة بأن تذكر أبو فادي.
0: نعم يا من بركة. تحدث عنه كمان دكتور جوني منصور.
1: سمعته.
0: نعم.
1: يعني حبيت بس أقدم.
0: نعم.
1: التعازي للجميع.
0: نعم.
1: يعني مش بس طائفة معينة.
0: كلك ذوق يا من بركة.
1: الله يسلمك. نعم. أبو فادي الحج رحلة روح قبل ما تكون رحلة طريق، فيها بتذوب القلوب شوقا إلى الله، بتتعانق الأرواح تحت سماء الرحمة والمغفرة، في الحج بتتوحد الأصوات بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا نداء بتهتز له الأرواح وبتفيض معاه الدموع العيون شوقا وإيمانا، بتختفي الفوارق بالحج أبو فادي.
0: نعم.
1: فلا يبقى إلا قلب يناجي ربه بكل رجاء، فما أجمل أن يحمل الحاج معه دعوات الأحبة، آمال القلوب يسير بها نحو أطهر بقاع الأرض، فالحج ضيف الرحمن، من أكرمه الله بزيارة بيته فقد نال نعمة عظيمة لا تقدر بثمن. يعني لازم يكون تسامح، زار الكل، اتصافى مع الكل.
0: نعم.
1: لأنه يرجع كيوم ولدته أمه.
0: نعم. ماذا يعني من صفات الحاج بعد عودته؟
1: وبرضو لما يسافر أخرى أبو
0: لما يسافر كمان
1: لازم يكون نقي السريرة، مسامح الكل. يا رايحين على الحرم ادعوا لنا، عباب الكعب لا تنسونا، سلموا عنا بالمختار وبدمع العين اذكرونا.
0: نعم.
1: يعني أبو فادي هي رحلة الحج هاي الروحانية كانت قديما أخرى محفوفة بالمخاطر، وأسه بنشوف كيف كان السفر وشو التحانين اللي كانوا يودعوا بها الحجاج. كلمة الحج معناها التوجه والقصد، هو حج المسلمين إلى مدينة مكة المكرمة بموسم محدد من كل عام، فرض لمرة واحدة لكل بالغ قادر، لمن استطاع إليه سبيلا.
0: لمن استطاع إليه.
1: بالضبط. نعم. أما مش الواحد يروح يتدين أبو فاتت يروح الحج، لا.
0: نعم.
1: إذا في نية موجودة كأنه حاجز. هو الركن الخامس من أركان الإسلام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوت رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا.
0: نعم.
1: والحج فرض على فرض عين، يعني على كل مسلم بالغ قادر، لما ذكر في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق.
0: نعم.
1: وآية أخرى: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تبدأ مناسك الحج من الثامن من شهر ذي الحجة بأن يقوم الحاج بالإحرام، بتوجه لمكة يطوف طواف القدوم، بتوجه لمنى لقضاء يوم التروية، بتوجه لعرفة لقضاء يوم عرفة، يرمي الحاج بعد ذلك الجمرات بجمرة العقبة الكبرى، بعود لمكة يقوم بطواف الإفاضة، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم يعود إلى منى لقضاء أيام التشريق، ويعود مرة أخرى إلى مكة ليقوم بطواف الوداع ومغادرة الأماكن المقدسة.
0: نعم. هذه كلها

0: يعني في العشر أيام
1: بالضبط. هاي مناسك الحج. أسا بدنا نشوف أبو فادي كيف كانوا يودعوا الحجاج. يعني حتى رسول الله قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكي خبث الحديد والذهب والفضة، وليس الحج المبرور له إلا الجنة. سئل رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. عن أبي هريرة قال سمعت الرسول الله يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني من العمرة العمرة، ولكن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن عائشة قالت قلت لرسول الله يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن الأفضل من الجهاد هو الحج المبرور. كانت لها طقوس خاصة وداع الحجاج. قد ما كانت هاي الرحلة محفوفة بالمخاطر، أول شيء تعذر المواصلات، رحلة شاقة حر أو برد، كانوا يتعرضوا مرات لقطاع الطرق. عشان هيك لما كانوا يحجوا على الجمال وتأخذ رحلة الحج أشهر للمناطق البعيدة، إزاء هذا الشعور كانوا يقوموا توديع الحجاج بليالي التحنين، يقولوا لها قوم اركبي يا حج لزيارة النبي، وحكينا بيع عجاجاتك وقضى حاجاتك وبيع القبي وودع الأهلية، وصفي ورق تين يا طريق الحجاج ترجعوا لنا سالمين، صفي ورق خوخ يحميكوا الله من المرض والدوخ، يا زايرين النبي خذوني بمحاملكم لاني حديد ولا بولاد أثقلكم، وإن كان حملي بزيد حملكم بصوم لله يعني عشان تصير خفيفة وقف السفر معكم. ومسعد يا حج وزرت المدينة وعلى بير زمزم وتوضى الرسول يناجوا الجمل، حتى لأنه هو اللي بده يأخذ الحجاج. هاي بزمن الجمل، أسا بنحكي للبحر شو التراثيات. إن جبت الغالي يا جمل لزودك بالعلي قرطالة، إن جبت الأسمر لأربطك يومين على الفول الأخضر. يعني تصور إنه بوصل حائل الجمل على الحجاج. يعني أبو فادي أنت شايف شو كانت رحلة فيه، كانت كثير من ما ترشحش.
0: يعني مسافة طويلة وصحراء
1: وصحراء يعني صعوبات محفوفة بالمخاطر. يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم عند الرحيل فؤادي، سرتم وصار دليلكم يا وحشتي بالله يا زوار قبر محمد وصوت الحادي، من السلام للرسول الهادي. ليش سميت التحنين أبو فادي؟ لأ من كلمة حنين،
0: حنين
1: يعني مشاعر دينية، شوق يعني لزيارة قبر الرسول للكعبة، هي جزء من التراث. نشيد هو أو مأثور غنائي يغنى فيه وداع الحجاج، ويشمل دعاء بالسلام والبركة في رحلة الحج. يعني التحنين يعتبر من التراث الثقافي العربي الإسلامي. فقط لوداع الحجاج، لا استقبالهن إشي ثاني. أول إشي بتتضمن التحنينة، مفرد تحنين، التوصية بالحجاج والدعاء لهم بالسفر، يقولوا اعملوا للحج خبز وزعتر حتى في السفر ما تتعثر. ويعد ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الأجزاء الأساسية في التحنين. لأنه شوق لزيارة قبر الرسول. يعني مرحلة التحنين بتنتهي خلاص بتوديع الحجاج. كونوا حنين يا نجوم السماء ولموا العمايم قبل ما يبوح الندى، خذوني معاكم إن نويتوا على السفر، خذوني معاكم مقعد بلاكم مطيق الفرقاء بلاكم. كانت هذا الطقس الجميل قبل السفر طقس نسائي أبو فادي. لا يغني رجال،
0: بس النساء،
1: النساء أحن، ما أنت بتعرف أبو فادي. يقولوا لها قال لي رأيت النبي، كيف وصفاته، كيف علامة النبوة بين اكتفاته، وحق من أوجد علامة النبوة فيه، أنا بروح الجسم للنبي بفديه. يعني كانت التحنين فيها سردية تقص سيرة الشوق، سيرة الحجاج، هاجسهن خوف على حجاجهن، لوين رايح يا كبير عيلتك ومين يذبح الذبايح بغيبتك. يعني حتى لما يكون كبير القوم إله أخرى، بتعرف شوية تحنين أكثر أبو فادي. يا زايرين النبي واش وصفوا حجاره، يا سعد من راح حرم النبي وزاره، يا زايرين النبي واش وصفوا المفتاح، يا سعد من راح لقبر النبي سواح، يا زايرين النبي واش وصفوا القبة، يا سعد من راح لحرم النبي وحبه. أبو فادي كان هذا لما يكون على جمال السفر.
0: نعم.
1: هسه لما صارت
0: وسائل النقل القطار والسفن. نعم.
1: أيوة. نعم. يعني غنوا لجمال. هسه لما أول إشي لما كان السفر هيك بريا، أما لما بحري في النصف

0: الثاني من القرن التاسع عشر بعد فتح قناة السويس سنة 1869 صار الحج من فلسطين تحديدا يجري بحرا من ميناء يافا إلى السويس ثم عبر البحر الأحمر إلى
1: جدة.
0: بالضبط. من أشهر التحنين للحجاج بحرا كانت تحنينة والحج طاح البحر بيدو كيلة يا رب تردوا سالم على هالعيلة عشان يغرف يعني يشرب من البحر والحج طاح البحر لابس عباته يا رب تردوا سالم لأمه وخياته والحج طاح البحر وبيده السوارة يا رب تردوا سالم لأهل الحارة ولما مد العثمانيين خط سكة الحديد الحجاز مع مطلع القرن العشرين بغرض تنظيم رحلة الحج عبر سكة الحديد صارت أغاني التحنين تشير إلى السكة باسم بابور قديش المصارو بقوها وابور
1: يا وابور قول لي رأي على فيه
0: أيوة هي القطار صاروا يغنوا له بالتحنين لحد البابور ودعنا الحباب نوينا نزور ورجعوا يا حباب وتودعي يا عين يا سق الله وانتو راجعين يعني ابو فهد يعني
1: ان شاء الله بعد بس لازم يغنوا للي بيطيروا بالطياره يعني لازم حدا يعمل له شيء غزوجي للطياره
0: انا راح ابو فهد المره الجايه اقدم عن السفر بالطياره لما يرجعوا سالمين يغنوا لهم حج يا حج ريحتك روايح من نور النبي ودم الذبايح حج يا حج ريحتك مليحه من نور النبي ودم الذبيحه ان شاء الله ابو فهد بنتمنى لكل الحجاج حج
1: حجا مبرورا
0: وسعي مشكور وذنب مغفور ان شاء الله
1: وشكرا لك ام مبارك على هال يعني السرد الرائع تاريخيا وشعريا وزجليا الله يعطيك العافيه
0: ابو فهد اقول لك معلومه انا عايشت هاي الفتره يعني انا طبعا كنت صغيره انجك سنه لما ابوي حج على الجمل ثلاث أشهر قالت لي أمي روحة وثلاث أشهر جاية
1: وكيف عدت بلادة للتشهر قولي لي
0: شو بعرفنا كان سألتها قبل لا تموت عن شعورها أبو فهد
1: نعم
0: تقول لك معلومة تقول لك معلومة أثري بيها
1: نعم
0: ما عنديش أنا صراحة ما عنديش يعني إثبات 100% ولكن قالوا لي حجات كبار حكينا أبو فهد عن النكبة الأسبوع الماضي وعن أخذت الوسادة بدال الولد
1: نعم
0: قالوا لي لا ما ذكرتيش أنه أمك أنا أمي اللي رضعت هذا الولد كانت أمي مخلفة إلى أخت وماتت صغيرة اسمها نعمة جابوه على كفر كنة ومرضعته أمي
1: يعني مش قصة غسان كنفاني
0: لا لا
1: لا مش عائدة لحيفة
0: لا مش عائدة لحيفة في مرة أخذت ولد أخذت وسادة للولد ويا حرام انتقل من إيد لإيد توصل البلد وقالوا لي أمك اللي رضعته أسف فما بقدر أقول أنا 100% حقول النسوان الكبار هيك
1: نعم يعني قصة مشابهة كمان لعائدة لحيفة يا مبارك أنا
0: أيوة 100% أبو فادي
1: وشكرا لإلك الله يسعدك
0: شكرا لك يعطيك العافية إن شاء الله الأسبوع القادم نستقبل الأضحى عيد الفداء والتضحية
1: إن شاء الله يا مبارك
0: يعطيك العافية أبو
1: سالمين دائما
0: وانت سالم
1: وبعد إذن شكرا لأم مبارك شكرا للضيوف الكرام كمان شكر لعدي ياسين معي في الهندسة والتقنيات يعطيك العافية مايسترو عدي زميلة ياسمين غميد تلقاكم عند 11 بجولة إخبارية بعدين حلوة يا بلدي مع الزميل برنامج الشعبي دوريت زرقاوي يسعد صباحكم نلتقي لنرتقي السيدة كوكب الشرق غنت من شعر أحمد شوقي والحان رياض الصنباطي إلى عرفات

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: لسه باعد لسه باعد لسه باعد. إسه صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسه بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
3: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا، طعم الحياة.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. تفيد التقارير العاجلة بمقتل شاب رميا برصاص في بلدة عناتة شمال القدس، وأفيد بأن الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان اضطرت إلى إقرار وفاته فيما لم تتضح بعد الملابسات. عبر رئيس مجلس علوت المحلي سائد أبو راس عن استنكاره الشديد في عقاب أحداث العنف وإطلاق النار التي شهدتها البلدة فجر اليوم، والتي

0: تسببت بحالة من الخوف والهلع بين الأهالي وأضرار في الممتلكات. وأكد أبو راس في بيان أن أهالي عيلوط عاشوا ساعات صعبة جراء إطلاق نار كثيف على خلفية خلاف بين أطراف متنازعة، مشيرا إلى أن الأضرار التي لحقت بالأعمدة الكهربائية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في انتهاك لأمن الناس واستقرارهم. ودعا أبو راس إلى وقف مظاهر العنف. أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد تسلل طائرة مسيرة معادية من لبنان في منطقة ميرون، مشيرا إلى انتهاء الحدث دون وقوع إصابات. وفي المقابل أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا لسكان 9 بلدات في الجنوب اللبناني، مطالبا السكان بالإخلاء لمسافة لا تقل عن 1000 متر. من جانبها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية قتلت 6 أشخاص بينهم 3 مسعفين في استهداف مباشر لمركز الهيئة الصحية التابع للدفاع المدني في حروف قضاء النبطية. وأضافت أن الاستهداف أسفر عن إصابة 22 شخصا بينهم مسعف أصيب بجروح خطيرة، كما دمر المركز بشكل كامل. أظهر مقطع مصور مستوطنا يعتدي بوحشية على كلب حراسة داخل حديقة منزل فلسطيني في بلدة عطارة شمال رام الله. من جانبها قالت الشرطة الإسرائيلية أنها فتحت تحقيقا في الملابسات، مشيرة إلى استدعاء مالك الكلب لتقديم شكوى، وأنه حتى الآن تم جمع إفادات أولية. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة لاحتمال استئناف الهجمات على إيران ربما خلال الأسبوع المقبل، وأشارت إلى أكبر انتشار واستعداد عسكري منذ دخول وقف إطلاق نار حيز التنفيذ. وبحسب التقرير عاد رئيس ترامب من زيارته إلى الصين في وقت يواجه فيه قرارات حاسمة تتعلق بإيران، بينما أعد مسؤولون في إدارته خططا استئناف العمليات العسكرية في حال اتخاذ قرار بالتصعيد مجددا. أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين في 19 و20 من مايو أيار الجاري. وقال الكرملين في بيان أن بوتين والرئيس الصيني سيناقشان العلاقات الثنائية ويتبادلان الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية. أبرق الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان رسالة شكر لبابا الفاتيكان ليو 14 على الموقف الأخلاقي تجاه الاعتداءات العسكرية على إيران، وذلك حسب ما قالت وكالة أنباء فارس. واعتبر بازشكيان أن النهج المدمر لأمريكا وإسرائيل والهجمات غير المشروعة ليست فقط ضد إيران بل ضد سيادة القانون على الساحة الدولية والقيم الإنسانية وتعاليم الأديان السماوية. أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تسجيل 80 شخصا في منطقة إيتوري شرق البلاد نتيجة تفشي جديد لفيروس الإيبولا. كما أعلنت الوزارة أنها تشتبه بإصابة 246 شخصا آخر، وأشارت إلى وفاة ممرضة في المركز الطبي في بونيا بعد ظهور أعراض شملت الحمى والنزف والقيء والهزال الشديد.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمي، تسود أجواء دافئة ومعتدلة نهارا فيما تميل إلى البرودة في ساعات الليل. في القدس 21 درجة، الجليل الأعلى 20، طبرية 27، الناصرة 24، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 23، النقب 26، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

مرحبا، أهلا وسهلا بكم هنا في إذاعة الشمس. تحية من الأعماق لكل محبينا في كل مكان، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس على الهواء مباشرة من الساعة 11 للساعة 1. أنا معاكم إن شاء الله مع الكثير من الطاقات الجميلة والمميزة هنا في إذاعة الشمس على موجة الشمس 101 FM 98.1 FM. أحبكم لو تعلمون كم طاقم فريق رائع وجميل ومميز دائما مع إذاعة الشمس. التحيات القلبية دائما إلى زميل الأستاذ فهمي فرح، لك من أطيب الأمنيات أبو فادي الغالي لمغلغل، وتحية من الأعماق أيضا إلى الزميلة ياسمين غميض في قسم الأخبار. كل التحيات أيضا إلى الزميل عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، وتحية من الأعماق للزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء من وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم دوريت زرقاوي. هذه تحيات من الأعماق لكل اللي مبارح انضموا لاحتفالات وكرنفال مميز جدا كان في صالح ذباح، نعم هنا في فرع الناصر الجديد. كل الحب لكم أينما كنتم، كانوا الآلاف المؤلفة، السيارات الموجودة اللي كانت هناك إشي بخدي العائل. طبعا كل ياتن إجوا عن طريق إذاعة الشمس وشكروا طبعا إذاعة الشمس على هذا الحضور الكبير. أهل الناصر والمنطقة مستمرين معكم بأقوى كرنفال بهاي السنة، ومن قلكم صالح ذباح فرع الناصر الجديد مدخل علوط مولحة كمان اليوم، روحوا بكميات هائلة جدا. مؤتمرين طبعا اليوم السبت في كرنفال ضخم ومميز بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نحبكم دائما، أنا دوريد رح أكون غاد مع كل طاقم فريق العمل، منحبكم كتير وأهلا وسهلا فيكم.

سافي منتي بدنا الرؤية يا جماعة. رؤية فاروق. حملات مجنونة بكل الأقسام وأسعار بتفرح كل بيت وشروة العيد. اركن علينا. أهلا وسهلا فيكم. سداسية الكوكاكولا اسمعوا الأسعار. أو زيرو 1.5 لتر 19.90 شيكل فقط. بندورة بصل بطاطا ملفوف 2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح يا جماعة الخير اسمعوا على قهوة الذباح اسمعوا عشان

0: تعرفوا قهوة الذباح اليوم تصنف كأفضل قهوة موجودة في البلاد. إحنا بنحكي على قهوة مهيلة على ذوقك 59 شيكل و90 للكيلو. شو رأيكم تيجوا؟ تعالوا هون على الفرع الجديد في الناصرة مدخل علوط، وأهلا وسهلا فيكم، وحبكم دائما دوريت زرقاوي. أهلا وسهلا. Suavemente. طبعا الاتصالات على 0460-10-101. اليوم بدنا نوزع عليكم 5 قصائم شراء بقيمة 150 شيكل لكل قصيمة. اوكي. او ماي جاد. فل فوليوم، فل طاقات، فل حب، فل ناس راح تتصل فينا اليوم. 150 شيكل قصيمة شراء، مش عاطل انك تروح على صالح ذباح. مرحبا لمين؟ الو
1: الو
0: الو بلال، كيفك حبيبي؟ بول شو اخبارك؟ انت منيح؟ بدك تيجي عند صالح ذباح ولا كيف؟ انا بدي اشوفك غدا، مش تنسى اليوم بدك تكون اليوم، بدي اعطيك هديه اليوم بلال، بحبك كتير، يعطيك العافيه. اسمع كمان وكمان، ركز بالاسعار. طحينه الارز 1 كيلو 14 شيكل 90، زيت كبيري دوار الشمس 3 لتر 19 شيكل 90، 5 كراتين شات ب 100 شيكل وبس، بتشكيله طعمات ولا كثير من الحملات بكل الاقسام. شروه العيد اركنوا علينا. مستمرون بفعاليات لأولادكم ولكل العيلة، جاهزين يا جماعة؟ يوم السبت بكرنفال مجاني لكل العيلة، رسم على الوجه دمى، فعاليات الأطفال وأجواء موسيقية حلوة طوال اليوم، وعندنا دولاب الحظ وكل مشترك بربح. نعم كل مشترك بربح. قصائم شراء بقيمة 150، 100 أو 200 شيكل، كيلو أضلاع خروف، كيلو مكسرات إكسترا، بيتزا عائلية وجوائز كثيرة قوية. أهم شيء تعالوا جوعانين. صباح لمين؟ ألو.
1: الخير.
0: يا هلا، يسعد هالصباح.
1: رنين ناصر.
0: أهلا رنين، شو أخبارك؟
1: هلا.
0: جاي اليوم ان شاء الله على ذباح صالح ذباح في فرع النصري.
1: لازم
0: تيجي. امبارح كان يجنن واليوم راح يكون يجنن.
1: اليوم ان شاء الله
0: بكر ربحت 150 شيكل، بتطلع هيك مبضعه كمان، مش غلط.
1: مش غلط. تسلم دولاب.
0: حاضره.
1: حاضر
0: الاسئله ان شاء الله. عبين ما احضر الاسئله ان شاء الله اكيد راح اسالكم الاسئله الحلوه بعد ما محضرين. ها اعطيني مجال. باي رنين. مرحبا لمين؟ الو.
2: الو مرحبا.
0: يا هلا،
2: كيف حالك دريد؟
0: شو اخبارك
2: حبيبي؟ ابو نجم من الفحم.
0: ابو نجم شو اخبارك؟ طمنا عنك.
2: والله الحمد لله. شو اخبارك انت؟
0: والله تمام، احنا بنسأل خاطرك يا غالي.
2: حبيب الله يسعدك، كل شيء تمام.
0: طمني يا روحي.
2: الله يرضى عليك. بس كل الورد والزهور لكل المستمعين. ولا
0: الزهور كلها موجوده عندك، انت الزهره، انت الوردي.
2: الله يرضى عليك. الله يسعدك.
0: احنا بنحبك ويعطيك الف عافيه يا غالي.
2: حبيبي.
0: جاي
2: حبيبي.
0: على ذباح الذباح صالح ذباح اليوم في فرع الناصر ولا كيف؟
2: اليوم اقول لك اليوم. لا عم ان شاء الله
0: بنيجي ان شاء الله بتيجي بتا ان شاء الله. قل لي قديش عدد ايام السنه الكبيسه عشان نعطيك ال 150 شيكل؟
2: ايام السنه الكبيسه
0: قديش؟ 365، 366، 364، 360. شو الصح؟
2: 60.
0: غلط. 366. شو بتنقص لي بالسنة 6 أيام؟ حرام عليك. إذا تحية خاصة جدا، وأنت إنسان طيب ومحترم، وإحنا بنحبك وربنا يعطيك على قد نيتك. راح نروح لفاصل إعلاني ونكمل. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: مش عارفه ماما، عندي احساس حلو انه بدي احمل وبنفس الوقت خايفه.
7: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه
6: بتخططي للحمل.

0: مل كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
1: الشمس دائماً.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.

0: كل تحيات لكم ما اينما كنتم من اذاعه الشمس، تحيه خاصه جدا للجميع. مرحبا لمين؟ الو،
1: صباح الخير.
0: صباح الفل
1: يا غالي يا مغلغل.
0: ولعت. مين معي؟
1: كيف حالك؟
0: كيفك؟
1: عبد الخطيب.
0: ابو الخطيب عادل، شو اخبارك؟ طمنا عنك.
1: الحمد لله، بشتاقلك. كيف انت؟
0: الله تمام. اجيت عند صالح ذباح امبارح ولا ما جيتش؟
1: لا امبارح لا ما قدرتش.
0: خسرناك.
1: اليوم بنشوفك اي ساعه على البرنامج.
0: بنبلش من اليوم، من لسه كمان شوي واطلع للساعه 10 بالليل.
1: طيب كمان شوي معناها لما
0: يا هلا بنشوفك ان شاء الله، بنتعرف عليك حبيب قلبي.
1: الله يسعدك
0: غالي ومغلغل. انت
1: غالي يا مغلغل.
0: الله يسعدك. اذا طبعا ممكن كمان تربح، ولكن بدي اسالك سؤال، من هو مؤسس علم الاجتماع؟ هل هو ابن خلدون، الفارابي، ابن سينا، ام الخوارزمي؟
1: علم الاجتماع.
0: نعم، من هو مؤسس علم الاجتماع؟ هل هو ابن خلدون، الفارابي، ابن سينا، الخوارزمي؟
1: الخوارزمي.
0: الخوارزمي والجواب غلط، هو ابن خلدون يا غالي. اوكي
1: ابن خلدون.
0: نعم حبيب ابو الخطيب، مش مشكله.
1: الله يسعدك.
0: من رفع 25 شيكل. لا بمزح، خلاص المره الجايه ان شاء الله، لكن ان شاء الله بتربح معنا دائما. شوفتك، يعطيك العافيه. احنا مكملين 0460 10 101. كل الحب لكم اينما كنتم من اذاعه الشمس، نستناكم مع تذوقات لحوم مميزه. تعالوا وكلوا قد ما بدكم بمطعم ذباح كيتشن داخل الفرع، 1+1 على كل وجبه دجاج بلي جريل. بتشتري وجبه بتاخذ الثاني مجانا. نعم بتاخذ الثاني مجانا. لكل محبي البرجر، 1+1 على سماش برجر او تشيكن برجر مع كل الشروي ب 200 شيكل بس. الوجبه تشمل شيبس وكولا. ست البيت، ليش تطبخي مع هيك حملات؟ الغدا من عند صالح ذباح الناصري، صالح ذباح فرع الناصري، بنستناك كل يوم. كمان اليوم بدنا نوزع عليكم 5 قصائم بقيمه 150 شيكل من الراديو، يعني اللي بده ياخذ القصيمه بيحصل عليها من اذاعه الشمس. 0460 10 101. لكم منا دائما اطيب الامنيات. وجه القمر يا وجه القمر.

0: أزعل الدنيا. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: هلا.
1: إيش حالك برين؟
0: شو أخبارك؟ طمنيني عنك.
1: اشتقنا لك.
0: الله يسعد هالروح. مين معي؟
1: كل ساعة بنشتاق لك إحنا، كل دقيقة.
0: وجه القمر، وجه القمر. الله يسعد هالروح. مين معي؟
1: لبنى. أوه هاي مش عارف.
0: لبنى. ومشتاق لك ومش مشتاق لك وبالآخر مش عارفين مين. شو أخبارك؟ كيفك لبنى؟ تمام؟
1: الحمد لله نشكر
0: الله. يسعد هالروح يا لبنى. جايين اليوم عند صالح ذباح اليوم ولا كيف؟
1: ان شاء الله.
0: تعالوا تعالوا، اجواء بتجنن، بتاخذ العائل فعلا.
1: بتكون انت انا بعرف.
0: احنا بنكون، تعالي تعالي اليوم احنا بنكون ان شاء الله، نتعرف عليك عن قرب. الله يهدي بالك عزيزتي. لكن منا اطيب النيات، احلى لبنى ابو حطوم، بدي اتمنى لك كل الحب والصحه. تغمريني.
1: ايه
0: شو صحاك الشو يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.
1: غرقانين.
0: شو غرقان يا لبنى؟
1: عايزين.
0: عمالك عمالك يا لبنى، يعطيك العافيه. سلامات. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا، كيفك؟
2: كل عافية دريد.
0: يسعد هالروح. مين معاي؟
2: البرنامج برعاية صالح ذباح.
0: اها الناصري، بس فرع الناصري.
2: الناصري. ايوه. أيوة. معك سمية عتمة من
0: محل. اهلا سمية، شو اخبارك؟ طمنينا عنك يا سمية.
2: الحمد لله نشكر الله تمام.
0: انت منيحة؟
2: اكيد نشكر الله.
0: اجيتي عن صالح؟ الله يسعد هالروح. اجيتي عن صالح ذباح ولا لا؟
2: احنا زباين عندهم بصراحة، مش
0: فرع. لا تعالوا على الناصري، على الناصري اشي. اجواء بتاخد العين.
2: اذا
0: انتو غاد خلص احنا غاد، تعالوا نستناكم. تعالوا اوكي
2: ان شاء الله.
0: يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك.
0: مرحبا لمين؟
3: صباح الخير دوري.
0: صباح الفل.
3: كيف الحال يا سيدي؟
0: يا طيب يا محترم. مين معاي؟
3: يا محترم باسم سلامي من كوكب.
0: اهلا اهلا اهلا.
3: كيف حالك استاذ زريد؟
0: شو اخبار الكنويه؟ طمنا عنهم.
3: الحمد لله نشكر الله.
0: حبيب الشعب، جايين عند الذباح اليوم فرع الناصري؟
3: عند الذباح.
0: اه؟
3: طبعا.
0: اهلا اهلا اهلا، بتنوروا ان شاء الله، بلكي ربحت 150 شيكل. بدي اسالك سؤال بس، يا ريت. ما هي عاصمه المانيا؟
3: المانيا برلين.
0: صح. كل احترام ليلك عزيزي، وإن شاء الله بتربح ال 150 شيكل اليوم. يعطيك العافية غالي. وجه القمر.

من أغنية وجه القمر إحنا مكملين تحيات خاصة. أوكي عمل بالدور الكل بده يربح من عند صالح ذباح 150 شيكل قسيمة شراء. كل الحب لكم أينما كنتم. عيشوا الجو.

0: عودة دائما إليكم وأهل الناصرة والمنطقة، مستمرون معكم نعم في بأقوى كرنفال عيد بهاي السنة يا جماعة. صالح دباح فرع الناصر الجديد مدخل علوت، مؤتمرين اليوم السبت في كرنفال ضخم ومميز بمناسبة عيد الأضحى المبارك. اسمحوا لي الكل أبعث تحية خاصة جدا ومميزة إلى الغالية خلود بنت العم أم إبراهيم. الله يسعدك يا خلود، نتمنى لك الصحة والعافية. التحية الحلوة من إياس أحلى أبو تالا وأم تالا، بدي أتمنى لك كل الحب والسعادة وهدات البال. أهم إشي خلود تكون مبسوطة، ديرونا بالكو أم إبراهيم. أوكي إحنا طبعا مكملين مع الاتصالات 0460101. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا عم دريد.
0: غالي ومغلغل، مين معي؟
1: هذا حلبي من ذلك.
0: اهلا ابو الحلبي، شو اخبارك؟
1: طبيك كنك نسيتني،
0: ينساك الموت يا روحي.
1: طبيك عم دريد.
0: ايه يا هلا فيك، جايين اليوم عند الذباح ولا كيف؟
1: ايه اكيد اكيد
0: حبيبي. الذباح صالح ذباح فرع الناصري طبعا اليوم كمان راح يكون اجواء نعم تفضل
1: دريد.
0: نعم تفضل.
1: ربحنا مع عند صالح ذباح 150 شيكل.
0: عيوني إلك، بس أنا ما في عندي جيبي أربح. إن شاء الله في عنا هون فرنيني، وعلى الفرنيني إن شاء الله بنشتغل. يعطيك العافية يا غالي. أوكي مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو مرحبا دريد.
0: غالي ومغلغة
2: مع غسان صقر من
0: غسان شفوكينا. الصقر، شو أخبارك؟
2: شو أخبارك؟
0: أنت منيح؟
2: برنامج برعاية صالح ذباح.
0: أحلى صالح ذباح إن شاء الله. تفضل
2: دريد. لو سمحت بدي أقدم تهني على محمد ماهر حماد بن سبة الجفاف من
0: أيوة أيوة مش غلط.
2: الله يوفقه يتمنى له حياة سعيدة يا رب.
0: يا رب إحنا كمان، وإحنا منحبك ومنحب إن شاء الله أيامك
2: وإحنا كمان دريد
0: تكون ملاني حب وسعادة وهدات بال
2: إن شاء الله. الله يهدي بال الناس،
0: بس الله يهدي بال الناس إن شاء الله. أنت قول الله يهدي بال الناس والناس الله بيهدي بالها، لأنه الله بيستجيب الدعاء. شكرا لك. نعم
2: أنا بحب.

0: والناس
1: فكر حالي بالمطبخ. حبيب قلبي ان شاء الله يا رب الله يخلينا.
0: انا بحب اشوف الناس تضحك.
1: طبعا طبعا.
0: شكرا لك.
1: نادي ما... نادي اخر مره علي قول دوريد وحياه روحك. واللي خلق قول دوريد. مين هاي اللي حدك؟ 15 مره انادى علي دوريد. مرحبا لمين؟ الو
2: تزود يا غالي.
1: يا غالي يا مغلغل
2: صباحك يا دوريد.
1: اهلا ابو الحبيب الله كيفك؟ طمني عنك.
2: كيفك؟
1: اهلا انت تمام؟
2: الحمد لله نشكر الله.
1: الله يسعدك.
2: ايه طبعا طلع ذباح جارنا
1: جايين عند الذباح اليوم طبعا فرع الناصري مدخل علوط. اجواء بتجنن هناك.
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله.
2: ايه بدنا هيك تحيه حمد وتحجي لرشاد اخوي العريس.
1: ايه عريس الغلا والحلا والسعاده والحب
2: ان شاء الله.
1: احلى عريس بالعالم. يعطيك العافيه حب. سلامات. طيب في عندي تهنئة خاصة ومميزة. تهنئة أول شيء من القلب إلى القلب. تهنئة لمين؟ لإنساني خاصة جدا علي وبحبها موت من غيرك لولي ليانا. اليوم عيد ميلادك. عيد ميلاد ليانا حبيبة قلبي الروح والسعادة والفرح سعادة البيت. ليانا غنوا غنوا الحبيبي. عيد ميلاد ليانا دوريد زرقاوي اليوم.

0: اليوم عيدك ليانا، أحلى بنت بالعالم. اليوم عيد أحلى بنت بالعالم، عيد أنغش بنت بالعالم، عيد لولي حبيبة قلبي وروحي. لولي الغلا، أنت مصدر سعادتي وأحلى نعمة بحياتي. أحلى إشي فيكي إنك بنت حنوني، قلبك أبيض زي التلج وروحك مليانة فرح وطاقات حلوة. كل ما بتضحكي لولي بتعرفي إنه الدنيا كلياتها بتحلو بعيوني. ربنا من فوق يعطيكي كل اللي بتتمنيه ويسعدك بحياتك على جميع الأصعدة، ويفتح لك أبواب الخير والفرح والنجاح، ويوفقك مع طبعا كل الناس اللي بتحبيها واللي بيموتوا عليكي، ويجعل أيامك كلها محبة ورضا وراحة بال. بنتي الغالية، الله ينعم عليك بهدات البال والصحة والستر والرضا، ويبعد عنك كل تعب وزعل. بحبك يا طول العمر، وبحبك يا لولي، وبحب أقول لك دائما طول ما أبوك وأمك موجودين ممنوع تخافي من أي إشي. أهم إشي إنك تكوني أنتي، كوني ليانا بقلبك الطيب بروحك الحلوة، واعمل كل إشي بحياتك بما يرضي الله. كل عام وأنت فرحتي، كل عام وأنت بنتي وحبيبتي، كل عام وأنت أغلى ما عندي، بحبك للأبد يا أحلى ليانا بالعالم. كل التحيات لكم أينما كنتم. شكرا للأستاذ الغالي إلى الأستاذ عنان عموري، لك من نقاط البنيات أستاذ عنان، بدي أتمنى لك كل الحب والسعادة وهدات البال، وشكرا على كلماتك الطيبة، ودايما أنت إنسان صباق للحب. يا حلا. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: يا هلا بالغلا.
1: عمر فتحي معك بنجل عايز
0: صايح ذباح. يا هلا فيك، جايين عند الذباح ولا كيف يا غالي يا مغلغل؟
1: والله كنت.
0: الله، شو كيف كان امبارح؟ نار ها؟
1: كان والله.
0: أجواء بتجنن، وإن شاء الله اليوم بتيجي كمان وبتحلو أكتر أكتر بوجودكم. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو.
0: أيوة، مين معي؟
2: حبيبة.
0: مين؟
2: حبيبة.
0: حبيبة، كيفك يا حبيبة؟
2: الحمد لله.
0: أنت منيحة؟ الله يسعدك يا حبيبة. جايين اليوم عند صالح ذباح فرع الناصري؟ أجواء بتجنن، أوكي؟ تعالوا، أهلا وسهلا فيكم. مرحبا لمين؟ ألو؟ فيش حدا هون. ألو؟ إذن أهلا وسهلا بكم دائما. صالح ذباح فرع الناصر الجديد، طبعا أهل الناصرة والمنطقة مستمرون معكم بأقوى كرنفال بهاي السنة. صالح ذباح فرع الناصر الجديد مدخل علوط، طبعا اليوم راح يكون كمان يوم كرنفال ضخم مميز بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك. حملات مجنونة بكل الأقسام، أسعار طبعا بتفرح كل بيت، وشروة العيد اركنوا علينا. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 19.90 فقط. بندورة بصل بطاطا ملفوف 2.90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل والهيل على زوءك 59.90 للكيلو. طحينة الأرز 1 كيلو 14.90، وزيت كبيري دوار الشمس 3 لتر 19.90 فقط. 5 كراتين شات ب 100 شيكل وبس بتشكيل الطعامات، والكثير من الحملات بكل الأقسام. شروة العيد اركنوا علينا يا جماعة. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: أيوة، مين معنا؟
1: مرحبا.
0: هلا.
1: احكي معك نمر أبو نصرة.
0: نمر، شو أخبارك يا نمر؟
1: حبيب عم دريت، شو أخبارك؟
0: أنت غالي ومغلغل يا نمر.
1: حبيبي عم دريت،
0: حبيبي الله يخلينا اياك. انت منيح؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الله يسعد هالروح.
1: برنامج برعايه
0: ذباح. ذباح

0: طبعا صالح ذباح. احنا بنحكي على صالح ذباح مدخل علود. اوكي
1: ايوه. وبدي ابعت ثاني اذا في مجال.
0: طبعا تفضل.
1: يعيد بنتي ماريا ابو نصرة.
0: ايوه.
1: وهذا الشهر الجاي تخرج صيدل ان شاء الله.
0: اوه محلا، ربنا يبارك لها وان شاء الله يعطيها عاد نيتها يا غالي. سلامات. مرحبا لمين؟ الو. اوكي، اذا تحيه من الاعماق الى سامح طبعا طميش. احلى تحيه الى سامح طميش، الله يقومك بالسلامه يا سامح من حادث المطار. مقدمه من خالد حماد، ندعو له بالشفاء، ادعوا له بالشفاء. نحن اول من ندعو الى سامح الغالي، يا رب الله يقيمك بالشفاء العاجل، وطبعا ترجع لبيتك سالم غانم. منحبك كتير، بنتمنى لك الصحه والعافيه، وشكرا جزيلا على الدعوه الجميله. مرحبا لمين؟ الو. فيش حدا هون. الو مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: هلا كيفك؟ مين؟ مش سامعين بالمرة، مش سامعين اشي. يا ريت تحط السماعة دانك اذا سمحتي. الو. فيش حدا هون. الو. فيش حدا. التحيات القلبية أرسلها هذا الصباح إلى أحلى غياث حبيب الشعب، غياث ذيب وأحلى ابن بالعالم، عنابلس يا غالي. عنابلس سلم، عنابلس سلم على الحبايب هناك، كل الحب. مرحبا لمين؟
3: عبد الفتاح.
0: مين؟
3: عبد الفتاح.
0: عبد الفتاح شو أخبارك؟
3: الحمد لله.
0: حبيبي عبد الفتاح، وين رايحين اليوم إن شاء الله؟
3: الذباح.
0: عند الذباح طبعا، عند الذباح صالح ذباح الفرع الجديد الناصري مدخل علوت. اوكي
3: اوكي،
0: اجواء بتجنن وان شاء الله حظك بكون حلو معنا. مرحبا لمين؟ الو. فيش حد على 2 3. الو، نزلوا 2 و3. تحيه خاصه جدا للجميع، اتمنى ان تكونوا بخير وصحه وعافيه، واليوم راح نهديكم كمان اجمل اغنيات هذا اللقاء. حسين الجسمي، حته من قلبي، وان شاء الله بتضلكوا حته من قلبي دائما وابدا.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: بتحكي مدينة مغربة.
0: أهلا، كيفك؟ شو أخبارك؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله، كيف حالك أنت؟
0: الله يسعد هالروح إن شاء الله، يكون حظك حلو معنا.
1: البرنامج برعاية صالح دباح فرع الناصرة.
0: جيتي ولا بعدك؟ بره. إيه،
1: أزيت مرة صراحة على الافتتاح.
0: تعالي اليوم وبكرة، تعالي شوف الأفلام اليوم أنت، بس تعالي شوف.
1: إن شاء الله إسا قبل العيد أكيد.
0: قبل العيد نار وشرار هناك الأشياء والأجواء، وممكن تربح معنا 150 كمان شيء مش غلط.
1: إن شاء الله.
0: ويكون حظك حلو.
1: طبعاً. بدي أقدم تهنئة لنفسي عيد ميلادي هذا الشهر.
0: لا هيك كتير يا جماعة، بدنا نغني لها للغالي. لو إني عارف عيد ميلادي كنت غنيت لك. اسمع، بطلع لك. الله يهدي بالك عزيزتي، وإن شاء الله أيامك سعادة وهدات بال إن شاء الله.
1: بارك الله فيك. شكرا.
0: ربنا يحميكي من فوق، وإن شاء الله تيجي كمان وتشوفي الأجواء الموجودة هون بالناصرة. أوكي؟
1: إن شاء الله.
0: سلامات. إلى اللقاء. سافي مينتي. مرحبا لمين؟ ألو. أوكي، مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: هلا.
2: البرنامج من صالح
0: دباح. صح.
2: وبدي أقدم تهنئة لنفسي.
0: ها؟ شو عندك كمان أنت اليوم؟
2: عيد ميلادي
0: كمان أنت؟ أوه ماي جاد، مع بنتي لي...
2: العمر كله إن شاء الله.
0: إذا مع بنتي ليانا معناته الوضع كتير منيح.
2: وابني كمان.

0: لا دعاية بلاش دعاية بلاش
1: كثير منيح.
0: الله يسعد هالروح. خلينا ياكي ويلا يعطيك العافية كل عام وانتم بخير يا غالي. شكرا عادي. بدنا نولعه.

0: مرحبا لمين؟ الو
1: مرحبا.
0: هلا
1: دراد، كيفك؟
0: شو اخبارك؟
1: هذا البرنامج برعاية صالح ذباح الناصري.
0: مزبوط، والله مزبوط. مين قال لك؟ الله يسعد هالروح. مين معاي؟
1: أميرة خليل من نوفا.
0: هلا بأميرة، هلا بأميرة، نور البرنامج فيك يا أميرة. إن شاء الله تربح معنا اليوم 150 شيكل يا غالي.
1: أهلين
0: سلمي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا يا غالي مرغل.
0: هلا بالحب، كيفك؟
2: مرحبا يا محترم.
0: أهلا رياض، كيفك؟
2: ألو
0: تفضل.
2: الله يسعدك على الصباح معك يا ابو
0: حبيبي. مين معاي؟
2: شو اخبارك؟ معك رياض السنان.
0: هلا هلا هلا رياض.
2: صلاح الدين الايوبي. اول شيء تحياتي، اول شيء عندي بدنا نحل مشكلة صالح ذباح. هاي المشكلة الصغيرة الحركة في السير على الدوار.
0: اها ما شاء الله.
2: عندنا يعني واحد بروح، انا بروح دائما هناك لعنده، بتغلب بالدوار وانا جاي بتغلب.
0: اجواء بتجنن غير فعلا، وان شاء الله يا رب يؤخذ بالحسبان كل اللي بتحكوا عنه.
2: امبلا، وبدي تحيه لاميشه بحبكم، وتحيه لرياض الشمس.
0: شكرا رياض سليمان لك من عاصمة المياه. تحيه من الاعماق لكل محبينا في كل مكان، اتمنى ان تكونوا بخير وصحه وعافيه. عيشوا الاجواء الحلوه بس.

0: أتمنى أن تكونوا بخير. مرحبا لأمين. ألو. هلا بالغلا. شو أخباركم؟
1: الحمد لله أخبار جد. أنت فرحان اليوم جاي
0: بوجودكم دائما بروحكم الحلوة معانا.
1: ألف مبروك بإذن الله كيدها إن شاء الله عبيل 20 سنة.
0: تسلمي لي يا حلوي.
1: والله إن شاء الله رب إن شاء الله شفاء بكل أنحاء البلاد.
0: الله يخلينا إياكي.
1: شكرا
0: سيدنا. الله يسعدك. سلام. راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني. من بعد الفاصل مباشرة مكملين معاكم. كل الحب لكم أينما كنتم.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط. والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول أضحى مبارك.
4: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط. والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: عدنا إليكم والعود أحمد، تحية من الأعماق. أيضا هذه التهنئة المقدمة إلى أغلى الناس على قلبي بمناسبة السفر لأداء مناسك الحج للوالد عبد الفتاح علي أبو ماجد والوالدة المربية الفاضلة أمال علي أم ماجد. أبارك لكما من أعماق القلب هذه الرحلة المباركة إلى بيت الله الحرام، وأسأل الله أن يتقبل حجكما ويكتب لكما حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وأن يرزقكم الصحة والعافية والطمأنينة في كل خطوة. دعوات ترافقكما دائما ولا تنسونا من صالح دعائكما عند أطهر بقاع الأرض. الله طبعا الله يردكما لنا سالمين غانمين مملوئين بالخير والنور والبركة. ابنكم ماجد علي والأخوة أمونة بلال محمد ومصطفى والعائلة والأحفاد، كل الحب لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: هلا بالغالي.
1: رعاية صالح ذباح.
0: يا سلام. مين معاي؟
1: سامر من الطيبة.
0: أهلا بسامر، إن شاء الله يا رب أيامك سعادة وهدات بال يا سامر.
1: حبيب قلبي. أحلى تاريخ 16/5.
0: حبيب قلبي. ليه؟
1: عيد ميلادي كمان.
0: عيد ميلادك؟ ما شاء الله ما شاء الله. عامري اليوم، يعطيك العافية.
1: الله يرضى عليك. الله يرضى.
0: أهل الناصرة والمنطقة مستمرون معكم بأقوى كرفال عيد بهاي السنة. صالح ذباح فرع الناصرة الجديد مدخل علوط، مؤتمر طبعا اليوم السبت في كرنفال ضخم ومميز بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حملات مجنونة بكل الأقسام وأسعار بتفرح كل بيت وشروة العيد. اركن علينا يا جماعة. اسمعوا الأسعار الموجودة غاد في صالح ذباح الفرع الناصرة اللي هو طبعا مدخل علوط. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 19.90 فقط. بندورة بصل بطاطا ملفوف 2.90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل والهيل على ذوقك 59.90 للكيلو. طحينة الأرز 1 كيلو 14.90 وزيت كبير دوار الشمس 3 لتر 19.90 شيكل فقط. 5 كراتين شات ب100 شيكل وبس بتشكيل الطعامات والكثير من الحملات بكل الأقسام. شروة العيد يا جماعة اركنوا علينا، مستمرون بفعاليات لأولادكم لكل العيلة جاهزين. سوافيمنتي. أهم شيء إنكم تعالوا جوعانين، بنستناكم مع تذوقات لحوم مميزة. تعالوا كله وقد ما بدكم يا جماعة بمطعم ذباح كيتشن داخل الفرع. بنحكي 1+1 على كل وجبة جاج بالجريل. بتشتري وجبة بتاخد التاني مجانا. لكل محبي البرجر 1+1 على سماش برجر أو تشيكن برجر. وتنسوش يا جماعة الخير مع كل شروب 200 شيكل الوجبة تشمل التشيبس والكولا. ست البيت ليش تطبخي مع هيك حملات؟ الغدا من عند صالح ذباح الناصر. تعالوا اليوم استغلوا هاي الحملات اللي بتجنن، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. 150 شيكل قصائم الشراء. طبعا 5 قصائم عنا، كل قصيمة عبارة عن 150 شيكل. ومنذكركم طبعا القصائم طبعا اللي بكوا تخدوها من عنا هون راح تخدوها من إذاعة الشمس. أوكي، إذا من إذاعة الشمس استلام هذه القصائم. خليك منعنع يا منعنع، وخليك رايق يا فايق. الله يهدي البال.

0: يا بتاع النعناع يا منعنع. مرحبا لمين؟ الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: معاك ريم من الناصي.
0: ريم من الناصي، شو اخبارك يا ريم؟
1: الحمد لله تمام.
0: اهلين بريم. نعم يا ريم.
1: البرنامج برعايه صالح
0: دباح، صح؟ فرع الناصي. الله يسعد هالروح، وان شاء الله يكون حظك حلو معانا اليوم وتربح معانا. مرحبا لمين؟ الو مين معنا على واحد؟ فيش حدا. الو
2: الو
0: ايوه مين معاي؟
2: مرحبا يعطيك العافيه.
0: شو اخبارك؟
2: صالح.
0: مين؟
2: الحمد لله. ام صالح.
0: كيفك ام صالح؟ شو اخبارك؟
2: كتر خير الله الحمد لله. معك برنامج برعايه دباح
0: مرتاح. اهلين فيك ام صالح، ربنا يعطيك على قد نيتك وتربح معنا اليوم 150 شيكل، لانه اخر اتصالات اللي بتصل راح طبعا نختار منه اسمين، وممكن يكون اسم راجح انك تاخذي 150 شيكل اليوم. تعال عند الذباح ان شاء الله اليوم، انبسطوا كتير بالنار.

0: مصري فرع علوت. مرحبا لمين؟ الو.
1: مرحبا.
0: هلا.
1: البرنامج تحت رعاية
0: فرع علوت. ممتاز ان شاء الله. تعال جايين اليوم بتجنن. تعالوا جوعانين كله ببلاش عند صالح ذباح. اوكي سلامات. مرحبا لمين؟ الو. فيش حدا هون؟ الو. علي صوتك يا روحي.
2: مرحبا.
0: كيفك؟
2: هلا الله يسعدك. شو اخبارك؟
0: اهلا بالغلا. مين معي؟
2: احمد السيدي.
0: هلا ابو السيدي. شو اخبارك؟
2: هلا يا غالي ومغالي. البرنامج برعاية صالح ذباح فرع الناصري.
0: جايين اليوم ولا كيف؟
2: الا ما هو اشتري عند صالح الذباح الجايب بترتاح.
0: هذا الحق الصح. وتعالوا جوعانين. اوكي
2: ابدا.
0: حبيب الشعب.
2: حبيبي يرضى عليك.
0: مارو شرار. مرحبا لمين؟
3: يعطيك العافيه.
0: هلا بالغلا. عم اهلك شوي شوي بتزبط. مين معي كمان مره؟
3: مع تلاء من الناصري.
0: اهلا وسهلا.
3: يعطيك الف عافيه. البرنامج برعاية صالح الذباح الناصري.
0: صح. مين معي؟ الو. يا هلا.
4: برنامج برعاية صالح الذباح.
0: يا سلام يا سلام على الكلمات الحلوة على الناس الحلوين اللي أنا مبسوط معهن كتير. والكل بده يجي عند صالح ذباح اليوم وبده يولعها نار وشرار. مزبوط ولا لا؟
4: مزبوط.
0: إن شاء الله بتيجي وبتربح معنا كمان قصيم من 150 شيكل. بينفع ولا بينفعش؟ بينفع إن شاء الله. في عنا تهنئة حلوة، والتهنئة الحلوة أكيد لإنساني عزيزة على قلبي وإنسان عزيز على قلبي اللي هو كمان ابن صفي سامر سبع. شو التهنئة بتقول؟ بوشكاش.

مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك بكل مشاعر الفخر والاعتزاز بقلوب يملؤها الفرح. نتقدم إلى ابنتنا شذا سامر سبع من دار العم أبي رامي وأم رامي بأجمل التهاني وأصدق التبركات بمناسبة نجاحك وتفوقك في شهادة علوم الحاسوب من معهد التخنيون. هذا الصرح العلم العريق، سائلين الله تعالى أن يجعل هذا النجاح بداية لطريق عامر بالإنجازات ومفتاحا لمستقبل مشرق يليق بك وبطموحك يا شذا. لقد أثبتت بتفوقك المشرف أن الجد والاجتهاد والصبر لابد أن تثمر نجاحا، وأن من سار على الدرب وصل بإذن الله إلى ما يتمنى. وما شاء الله عنك رفعت الرأس وأدخلت الفرح إلى قلوب أهلك ومحبيك. وفي هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا نهدي هذا النجاح إلى روح المرحوم الغالي جدك علي سابع أبو سامر، الذي كان ينتظر هذه اللحظة بشوق وفخر، وكان يتمنى أن يراك في هذا اليوم الجميل مزهوا بك وبإنجازك. لكن الموت كان قدره وإرادة الله سبقت كل أمنية، فغاب الجسد وبقي حاضرا في القلوب والدعاء والذكر الطيب. نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجعل مأواه الجنة، وأن تصله فرحة نجاحك نورا وسلاما وطمأنينة، وأن يكون هذا الإنجاز صدقة فرح ووفاء لروحه الطاهرة. مبارك لك يا ابنتنا الغالية شذا سامر سبع، فقد رفعت الرأس وشرفت العائلة بهذا التفوق المبارك، ومن نجاح إلى نجاح، ومن تفوق إلى تفوق بإذن الله.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس مع هذه المباركات اللي تثلج الصدر. فعلا منقول إن شاء الله بارك الله بكل طلاب العلم في بلادنا. إذن آخر اتصالات مع صالح ذباح. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
1: كيفك دوريد؟
0: شو أخبارك؟
1: معك أم الأمير من الناصر.
0: أهلين أم الأمير، الله يسعدك.
1: دعاية صالح ذباح.
0: إن شاء الله يا رب تربح يا أم الأمير وتروح عند الذباح.
1: أحلى تهنئة على بنتي اليوم عيد ميلادها.
0: أوه شو هالخبريات الحلوة هاي؟
1: أميرة حط لها جنوية حلوة.
0: من عيوني.
1: الله يسعدك.
0: الله يسعد هالقلب، يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
2: يعطيك العافية.
0: يا هلا مين معنا؟
2: أم محمد.
0: أم محمد شو أخبارك؟ طمنين عنك.
2: الحمد لله.
0: تفضلي أم محمد.
2: البرنامج
0: برعاية
2: صالح
0: ذباح. هذا الحكي الصح أم محمد، إن شاء الله يكون حظك حلو أم محمد وتربح معنا أنت اليوم 150 شيكل كمان
2: إن شاء الله.
0: الله يسعد هالروح، الله يخلينا إياك، يعطيك العافية. آخر اتصال، مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: هلا شو الأخبار؟
3: كيف حالك دوري؟
0: أنا تمام، مين معاي؟

0: ام خالد من طمرة الزعبية.
1: شو اخبارك ام خالد؟
0: الله يسعدك يا ربي.
1: مبسوطة معانا؟
0: الحمد لله، دائما متابعتك انا وبحب برنامجك كثير.
1: الله يسعد هالروح، الله يسعد هالروح،
0: كلها حلوه. الله يسعدك،
1: يخلينا اياكي دائما.
0: بحب اقول البرنامج برعايه صالح دباع،
1: فرع الناصري. يلا ان شاء الله بتيجي وبتربح معانا اليوم. يعطيك الصحه والعافيه وربنا يحميك يا غالي. شكرا لك، سلامات، باي باي. مربح معنا اليوم من صالح ذباح، مبروك لرنين لولو 150 شيكل قسيمة شراء، مبروك لعادل خطيب، مبروك لباسم سلامي، صفاء عطلة، أسامر. إذا مبروك للخمسة، رنين لولو، عادل خطيب، باسم سلامي، صفاء عطلة، أسامر، لكم منا أطيب نيات.

إذن تحياتي من الأعماق لكل محبينا. شكرا عاد ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا مديا كرام أشرف على هذا اللقاء. ياسمين غميد ستكون معكم مع أخبار انتصاف النهار. دوري الزرقاوي يعود إليكم في الساعة القادمة.

0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت اسعدنا
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا
0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: وباحلى شروي زبطنا
1: وباحلى شروي زبطنا
0: شروه عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه حمله بتصير مره واحده على المشروبات الخفيفه اسمعوا منيح سداسيه كوكولا او كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس مثل ما سمعتوا مستورد رسمي سداسيه الكوكولا ب 19 شيكل 90 بس سداسيه سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90 مشروب جامب 1.5 لتر ال 5 ب 19 شيكل 90 ومشروب ليمونادا بلدي 2 لتر برينيف ب 9 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك 50% على المسامير وشفرات الديسك شريط شازور وناعم العشرة كيلو بس بأربعين شيكل وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء

0: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم حتى يوم الأحد 17/5. في قسم الخضار البندورة 2 كيلو بخمس شكل، الخيار 2 كيلو بخمس شكل، الكوسة البلدي 2 كيلو بخمس شكل، بصل يابس 2 كيلو بخمس شكل، بندورة شيري الكيلو بخمس شكل، وكيس ملوخية الواحد بخمس شكل بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
1: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
2: لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قتل الشاب عبد السلام أبو عصب رميا بالرصاص في بلدة عناتة شمال القدس، وبحسب مصادر محلية اضطرت الطواقم الطبية إلى إقرار وفاته بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياته، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا القتل والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 109. عبر رئيس مجلس علوط المحلي سيد أبو راس عن استنكاره الشديد في أعقاب أحداث العنف وإطلاق النار التي شهدتها البلدة فجر اليوم، وأشار إلى أن أضرارا لحقت بالأعمدة الكهربائية ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في انتهاك لأمن الناس واستقرارهم، داعيا إلى وقف مظاهر العنف. تعقد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في هذه الأثناء اجتماعا في دير حنة لاختيار قائمتها لانتخابات الكنيست، وقال سكرتير الجبهة أمجد الشبيطة إن انسحاب النائبين أيمن عودي وعايدة توما سليمان من الترشح سيقود إلى بروز وجوه جديدة في المواقع الأولى من القائمة، وأضاف أن انتخاب المرشحين الستة الأوائل سيتم مباشرة من قبل المندوبين، فيما تستكمل مؤسسات الجبهة ترتيب بقية القائمة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء 13 فلسطينيا وإصابة 57 آخرين خلال اليومين الماضيين، وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار ارتفعت إلى 870. في لبنان تجددت قبل قليل الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة استهدفت بلدتي كوثرية السياد وبلدة الغسانية، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق أن غارة إسرائيلية قتلت 6 أشخاص بينهم 3 مسعفين في استهداف مباشر لمركز الهيئة الصحية التابع للدفاع المدني في حروف قضاء النبطية. من جهة أعلن الجيش الإسرائيلي البدء بمهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله، كما أصدر أوامر إخلاء لتسع بلدات في جنوب لبنان. وفي بيان سابق اليوم أعلن الجيش عن رصد تسلل طائرة مسيرة معادية من لبنان في منطقة ميرون، مشيرا إلى انتهاء الحدث دون وقوع إصابات. في الضفة الغربية أظهر مقطع مصور مستوطنا يعتدي بالضرب على كلب حراسة داخل منزل فلسطيني في بلدة عطارة شمال رام الله. من جانبها قالت الشرطة الإسرائيلية أنها فتحت تحقيقا في الملابسات، مشيرة إلى استدعاء مالك الكلب لتقديم شكوى، وأنه حتى الآن تم جمع إفادات أولية. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة لاحتمال استئناف الهجمات على إيران ربما خلال الأسبوع المقبل، وأشارت الصحيفة إلى أكبر انتشار واستعداد عسكري منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن الألم الحقيقي للأمريكيين سيبدأ عندما ترتفع الديون وأسعار قروض السكن داخل الولايات المتحدة. جاءت هذه التصريحات ردا على مواقف أطلقها ترامب تحدث فيها عن ألم قصير المدى قد يتحمله الأمريكيون نتيجة الحرب والتوتر في إيران. أعلن الكرملين اليوم السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين في 19 و20 من مايو أيار الجاري، وقال الكرملين في بيان إن بوتين والرئيس الصيني سيناقشان العلاقات الثنائية ويتبادلان الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمي، تسود أجواء دافئة ومعتدلة نهارا فيما تميل إلى البرودة في ساعات الليل. في القدس 21 درجة، الجليل الأعلى 20، طبرية 27، الناصرة 24، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 23، النقب 26، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: اهلا اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا هلا يا هلا يا ميت وردي. هلا هلا حيكم حيكم. ارفع حيهم. اليوم رايحين على كفر مندا، اليوم مطعم واسماك المندلاوي كفر مندا، المدخل الرئيسي الدوار الثاني. يا جماعة الخير، سمك لؤز، لبراق، سلطان ابراهيم، مشط، جميع انواع الاسماك. او ماي جاد او ماي جاد. امبارح كنا سهرانين سهرة حلوة جدا عند الغالي المغلغل يوسف ستيتي حبيبي ابو الوجد، بفرح الوجد ان شاء الله. الله يسعد هالروح وبارك الله فيك يا عمي، كان معمرها معمرها ابو الوجد، هيك شويه مشاوي كانت مرتبه. وبنقدر نقول مفتاح البراد عرفنا وينه بالاخر، كان مع ابو سهيل. مفتاح البراد مع ابو سهيل. ابو سهيل قلنا لك افتح البرادات اتخليش ولا براد مسكر، واللي فهمنا انه ابو سهيل كان فاتح البرادات، هيك انا فهمنا ولا لا ابو الوجد؟ كل الحب لك، كل الحب للغالي الاستاذ خالد بطو وابو سهيل نعم ابو احمد. فرح سهيل يا رب، مبروك فرح الوجد، تعيل أم الوجد الغالي، بارك الله فيكم أحلى ناس. ارفع. اليوم بدنا نوديكم على المندلاوي، ثلاث وجبات زوجية فاخرة جدا، فكرة كتير حلوة عند المندلاوي خاصة ومميزة. فتحنا مطعم سمك في كفر مندا، نعم مطعم سمك، انت بتختار السمكات واحنا بنحضر لك اياها بالطريقة اللي بتناسبك. اذا كان قلي شوي بالفرن بنقدم لك اياها مع سلطات مميزة وطازة وخبز متوم. ايوه هي هاي طريقنا، كتير سهلة وبتوفر عزبون. تدفع لنا حق السمكات حسب الوزن والنوع، ومنزيد بس 50 شيكل على السلطات للشخص. مطعم واسماك المندلاوي بادارة ابو ابراهيم الغالي احمد المندلاوي. اسمع وركز للحجز 054-054-234-400 او 052-4-434-400. ولع يرفع. مرحبا لمين؟ الو
1: الو.
0: ايوه
1: في موسيقى عندك؟
0: ولع طب عمر
1: اضرب لك مواد. زمر تغني زمر تغني، واحنا اللي خلقنا الطرب والفني.
0: اطلع
1: اسمع بعد في وحده.
0: اطلع قول
1: يا إما المخ مالنكسي عناكسي، نادي من القابر عصوتك لامسي.
0: إيش هذا الغلا؟ إيش هذا أبو عمر؟ إيش إيش أبو مزبط أمورك؟ المندلاوي على المند على السمك على السمك.
1: خلي الواحد، خلي الناس تعيش.
0: آه والله. خلي الناس تعيش.
1: بكفي بكفي كل الأشياء اللي مرينا فيها.
0: آه والله يا أبو عمر، يلا على المندلاوي إن شاء الله. ربنا يعطيك عدنيتك يا غالي. مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
2: كيف حالك دوري؟
0: شو أخبارك؟ طمنينا عنك.
2: الحمد لله. بدي أشترك معك.
0: سكرت المطبخ اليوم؟ طابخة ولا مش طابخة اليوم؟
2: لا اليوم ناس نطبخ، نروح على المندلاوي.
0: عند المندلاوي إن شاء الله وجبات السمك إشي بقضي العائل غاد.
2: إن شاء الله إن شاء الله بنربح.
0: الله يجيب الفيل خير إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم جميعا. يا هلا.

0: رام يشرف على هذا اللقاء. دوريت زرقاوي من وراء الميكروفون. الكل رايحين على كفر مندا عند احمد المندلاوي، هناك مطعم واسماك المندلاوي كفر مندا. مرحبا لمين؟ الو
1: الو.
0: ايوه
1: تكرات يا بلينا.
0: انا يا بشرى، شو اخبارك؟
1: والله انا مستعينه بلينا.
0: الله يسعد الروح.
1: احلى اهداء واحلى باقه ورد مذكره عشان شر كل الالوان لبنتك بلينا.
0: تسلمي
1: والعمر كله يا رب.
0: غالي
1: بتمنى لها السعاده.
0: شكرا جزيلا بشرى. مرحبا لمين؟
2: الو. مرحبا.
0: هلا
2: صباح الخير
0: غالي ومغلغل. مين معي؟
2: احلى تحيه لجميع طاقم اذاعه الشمس طلاب وليانا وعقبال 120 ان شاء الله بتربينا بعزك وبتفرح فيه وبنجاح.
0: ايش هذا الكلام الحلو؟ مين معي؟
2: محمد عازم من الصيدله.
0: هلا هلا هلا هلا ابو العازم.
2: جميع طاقمها
0: حبيب الشعب، ان شاء الله بتروح عند المندلاوي اليوم كمان.
2: البرنامج برعايه مسمك اسوا مطعم المندلاوي كفر مندا.
0: يا رب. مرحبا لمين؟
3: أخير.
0: الو
3: صباح الخير.
0: هلا
3: مروات النصر.
0: هلا بالمروات
3: وردي.
0: هلا بالغلا. هلا بالحلا. رايحين على اليوم على كفر مندا شكله.
3: اكيد طبعا مش طبخين.
0: سمك لؤز لبراك سلطان ابراهيم مشط اللي بدك اياه. بتاخذ السمك قدام عيونك بيقلي لك اياها وبعدين أيوة. بتدفع حق السلطات 50 شيكل وتصبح خير.
3: طب انا عازمك.
0: اطلع. هذا الحق الصح. هذا الحق الصح. حبيب روحي. حبيب روحي يا قلبي. سلامات. مرحبا لمين؟
4: مرحبا ابو ديان.
0: هلا بالغلا. هلا بالغلا.
4: البرنامج تحت رعايه مطعم المندلاوي كفر مندا. معك ام السعيد خطيب.
0: ام السعيد شو اخبارك؟
4: شو اخبارك؟ كل عام وانت بخير لبنتك. الله يسعدها.
0: الله يسعد هالروح.
4: الله يسمي لك اياها.
0: بارك الله فيك يا غالي. وشكرا على كلماتك الحلوة. اليوم معنا ثلاث وجبات زوجية راح ربحكم إياها لكل المتصلين على 0461.

0: وانت بتعرف حالك انك انت بلا احساس لما تجيك الضحكه قدام واحد عم يبكي. والله العظيم عيب، والله العظيم. يعني واحد بكون طفران قال ومشدد حاله، بيجي واحد على باله بيضحك، عيب يا زلمه عيب. ترتيب الابراج الاكثر ذكاء، انت زعلوش منا، اول برج ذكي الحمل، بعدين الاسد، بعدين الاوس، بعدين العقرب، بعدين الثور.
1: يا زلمه وين راح الهي؟ كنا نقرا فيها راح ضاعت.
0: اهم شيء الاسد البرج الثاني. مرحبا لمين؟
2: يسعد صباحك.
0: يا هلا.
2: كيف الحال؟
0: هلا بالغلا. مين معي؟
2: ام محمود من ياسر الناصر.
0: ام محمود شو اخبارك؟ طمنينا عنك.
2: نشكر الله ونحمد يا رب.
0: الله يسعدك ام محمود.
2: البرنامج برعاية مطعم المنداوي.
0: طبخت اليوم ولا محمود ولا بعدك ولا شو؟
2: هي بنستنى الربحة.
0: يلا بلكي رحت أكلت سمك غال عند الغالي الغالي أبو إبراهيم حبيب قلبي. الله يسلمك. سلامات. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
2: يعطيك العافية، معك إخلاص صفوري.
0: يا هلا شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: بدنا نروح على المندلاوي اليوم.
2: آه على المندلاوي على طول.
0: سمك لؤز لبراق، بتحبوا السمك؟
2: آه معلوم طبعاً.
0: خلص زبط الفيلم.
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله بتربحوا وتنبسطوا ان شاء الله عند احمد المندلاوي، وان شاء الله بكون من نصيبك احلى وجبه زوجي ان شاء الله.

0: لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. إذن رح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونكمل معاكم وخليكم معنا.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذب أحلى شروي زبطنا.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و 90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالية جورج شقحة ب 29 شيكل و 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
2: إيجا العيد وعيدنا.

0: ظبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
2: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: التحيات القلبية لكم أينما كنتم. مطعم أسماك المندلاوي كفر مندل المدخل الرئيسي الدوار الثاني، سمك لؤز لبراك سلطان إبراهيم مشط، جميع أنواع الأسماك. الفكرة كتير حلوة يا جماعة، ركزوا بالفكرة خاصة ومميزة. فتحنا مطعم سمك في كفر مندل، أنت بتختار السمكات وإحنا بنحضر لك إياها بالطريقة اللي بتناسبك. إذا كان قلي شوي بالفرن بنقدم لك إياها مع سلطات مميزة طازة وخبز متوم. طريقنا كتير سهلة وطريقتنا بتجنن وبتوفر عزبون. بتدفع لنا حق السمكات حسب الوزن والنوع، وبتزيد بس 50 شيكل على السلطات للشخص. مطعم وأسماك المندلاوي بإدارة أبو إبراهيم أحمد المندلاوي. طبعا الجوائز اليوم 3 وجبات زوجية. 0524434400 أهلا وسهلا فيكم جميعا. مرحبا لمين؟
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا،
1: كيف حالك أستاذ دريد؟
0: هلا بالغلا.
1: معك أم عمر.
0: أم عمر شو أخبارك؟ طمنين عنك.
1: الحمد لله، الله يسعدك.
0: هلا بأم عمر.
1: غدانا اليوم بس مع المندلاوي بكفر مندل.
0: بس عند المندلاوي إن شاء الله تنبسطوا غاد. وطبخت اليوم ولا ما طبختيش اليوم؟
1: لا بعدنا.
0: خلاص تفوتيش على المطبخ اليوم إن شاء الله، يكون حظك حلو اليوم.
1: إن شاء الله.
0: يا رب. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: هلا.
2: بتحكي إيمان.
0: إيمان شو أخبارك؟
2: منيحة.
0: بدنا نروح على المندلاوي إيمان في كفر مندل.
2: أكيد
0: إن شاء الله. سكرت المطبخ اليوم ولا طابخة ولا شو؟
2: بعدني مش طابخة.
0: خلاص تطبخيش، بلكي زبطت معاك اليوم
2: إن شاء الله.
0: الله يهدي بالك عزيزة، سلامات. مرحبا لمين؟
3: ألو مرحبا.
0: هلا بالغالي،
3: بحكي معاك علاء من يافا الناصري.
0: شو أخبارك علاء؟
3: كيف حالك يا غالي يا مغلغل؟
0: ولعت، طمنا عنك أنت.
3: والله بيني وبينك بدها اليوم سمك، الدنيا براد وبدها اليوم
0: بدها سمك طيع، بدها سمك لقز لسه هيك قالي هيك
3: احلى سمك، احلى سمك لقز
0: اليوم. روح يا غالي، روح على اسماك المندلاوي وادعي لي. اوكي
3: حبيبي، الله
0: عند الغالي، عند الغالي ابو ابراهيم،
3: الله يسعدك.
0: باي. مرحبا لمين؟
4: الو مرحبا.
0: هلا،
4: معك موسى كفر مطر.
0: شو اخبارك موسى؟
4: الحمد لله. شو اخبارك انت؟
0: وينك هتطلي هالغيبه هاي؟ وين انت؟
4: والله الحمد لله، اشغال ايام نشتغل،
0: اشغال ومصاري، بتجمع مصاري وحط تحت البلاطه واحنا هون يا لا طالعه ولا نازله. روح الله يرزقك، الله يرزقك بالنعيم وخير.
4: المزاج برعايه مطعم المندلاوي.
0: حبيب قلبي ان شاء الله تربح معنا اليوم.
4: شكرا لك.
0: باي. مرحبا لمين؟
5: مرحبا.
0: هلا،
5: معك نسيت شو اسمك
0: يا حبيبي بعد 22
5: معك
0: سنة.
5: معك أسعد أبو ركن. كيف
0: أسعد أبو ركن؟
5: البرنامج برعاية مطعم المندلاوي كفر مندل.
0: هذا الحكي الصح، غالي ومغلغل.
5: اسمع هالنكتة عن السمك.
0: شو بتقول عن النكتة؟
5: هاي في صياد راح يصيد، زكت هالسنارة ما يطلعش شيء.
0: طيب،
5: ولا بقول له دخلك يا ربي أصيد وإلك نصهن.
0: حلو،
5: تضلك إنه أربع خمس سمكات، حطهم في

0: سلي اللي معه وروح.
1: حلو.
0: وهو مروح الدركم دقم في حجر وقع. اتفرعتوا السمكات وراحوا.
1: راحوا. طيب.
0: طلع هيك لفوق ولا بقول له شو بتلقاش المزيح؟ يعطيك العافية. نهارك سعيد.
1: يعطيك العافية. قلنا نصهن. مرحبا لمين؟ ألو. ألو. فيش حدا هون. مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا.
1: هلا.
2: كيف حالك؟
1: شو أخبارك؟
2: كيف حالك بخير؟ كيف أنت؟
1: عمهلك وينك؟ مين معاي؟
2: معك إلهام برنامج
1: أهلا.
2: مطعم المندلة وشوف مندة.
1: صح. شو أخبارك إلهام؟
2: الحمد لله منيحة. شو كيف أنت؟
1: والله تمام. مشتاقين يا إلهام. مشتاقين.
2: إلهام أسمع لك على الراديو.
1: أنت غالي يا إلهام. أنت غالي على قلبي. الله يسعد الروح وإن شاء الله تربح معانا وبتروح عند المندلة وتنبسط كتير عنده. سلم على الجميع. يا زين يا غالي. اي هاي عرف عرف ارفع ارفع كل التحيات لعدي فرحات حبيب قلبي. عدي ملك انت ملك. الله يهدي بالك غالي ومغلغل. عدي فرحات ملك الانترنت. الله يسعد هالروح. مرحبا لمين؟ الو.
3: كيف حالك يا غالي يا مغلغل
1: حبيب الشعب؟
3: ابو الامير من ام الفحم.
1: ابو الامير كيفك؟
3: والله نحمد الله. خلينا ناكل سمك اليوم.
1: اليوم على السمك اليوم.
3: ان شاء الله
1: رب اليوم ام الفحم بدها تاكل في سمك اليوم. اوكي.
3: ان شاء الله.
1: اهلا وسهلا فيكم. تعالوا على كفر مندا. تعالوا عند المندلاوي. اوكي
3: يا غالي يا مغلغل.
1: حبيب الشاب. مرحبا لمين؟
4: الو.
1: ايوه
4: مرحبا.
1: غالي
4: معك يا غالي. طليع اسعد من كسره.
1: اهلا هلا بالكسروية. هلا
4: كيف حالك؟ طعمينا سمك اليوم جاي على بالي.
1: تعال يلا على كفر مندا. قول يا الله
4: على كفر مندا. قول يا الله
1: بلكي ربحت كمان وجبه زوجيه هيك تدلع انت والمره. يسعد
4: يلا حبيبي.
1: باي. مرحبا لمين؟ الو. فيش حدا هون. ارفع ارفع 0460101. بيسالوني دوريت شو رقم التليفون. صرنا 22 سنه بنقوله 0460101. هلا هلا

0: هلك هلك. مرحبا لمين؟ مطعم أسماك المندلة وكفر مندا، المدخل الرئيسي الدوار الثاني، سمك لؤز لبراك سلطان إبراهيم مشط، جميع أنواع الأسماك. الفكرة كتير حلوة يا جماعة ومميزة. فتحنا مطعم سمك في كفر مندا، انت بتختار السمكات واحنا بنحضر لك اياها بالطريقة اللي بتناسبك. اذا كان قلي شوي بالفرن بنقدم لك اياها مع سلطات مميزة وطازة وخبز متوم، اهم شيء متوم. طريقنا كتير حلوة وسهلة، وبتاخد العائل تدفع لنا حق السمكات حسب الوزن والنوع، بتزيد عليهم 50 شيكل على السلطات. قول يا رب. هلا هلا ابو حم. هلا ابو ابراهيم، مرحبا لمين؟
1: هلا مرحبا.
0: يا هلا،
1: معك حلا من تمر الزعبية.
0: حلا من تمرة، شو أخبارك يا حلا؟
1: بالله
0: طبخنا يا حلا ولا بعدنا اليوم؟
1: باخد الدوائر كل سبت اليوم.
0: خلص اليوم سمك. اليوم سمك. إن شاء الله يكون لك حظ عند المندلاوي في كفر مندا إن شاء الله.
1: الله يسعد
0: الله يسعد هالروح. مرحبا لمين؟

0: فارس فارس أبو شرقي، فارس حبيب الشعب، صديقي وأخي، الله يسعد هالروح. قالك وين على الروشة؟ على الروشة حبيب الشعب فارس. مارو شرار مفتاح البراد. خليل خليل جيب مفتاح البراد، مفتاح البراد قول له مفتاح البراد. اجوا جماعة، اجوا جماعة من دير الأسد، جماعة من دير الأسد، يا هلا يا هلا. ليه بتسكر البراد خليل؟ صوت حكيك مليون مرة، افتح البراد. من أرض العرض ندور على مفتاح البراد. مرحبا لمين؟ ألو ألو
1: دوريت.
0: آه يا ساتر
1: حبيب ولا قلبي أنت.
0: مين قلبي؟ مين بيحكي؟
1: ولك يا عم أنت دائما مش عليلها، خليك مش عليلها.
0: نار وشرار.
1: وسلم لي على خليل.
0: خليل
1: أيوة سلم لي على خليل.
0: خليل مش عم
1: سليمان جبرين من فهمك
0: أبو الجبرين، شو أخبارك
1: حبيب ولا قلبي؟ قلنا لك ما حد

0: حبيب الكلب الملايين.
1: الله يسعد قلبك، الله يسعد قلبك.
0: وشو مع رقم إذاعة الشمس؟ مش معروف يعني.
1: صلي 22 سنة بقول 0-64-10-101، بيجي واحد بيبعت لي هدعة. دوريت شو رقم الإذاعة؟
0: استغفرك يا رب،
1: استغفرك يا رب.
0: لو انه متابع الإذاعة لو عرض عن غير
1: يعني لازم تحطها بقلبك. 0-64-10-101
0: 101 ابن عمي 60-10-101. شو بدها فن؟
1: شو ابو الجبارين بالله عليك يا زلمة، شو فيه؟
0: لا شو فيه كله، شو فيه وكم، شو مالكم؟
1: شو اخباركم؟ الله يسعد
0: العم.
1: الله يسعد قلب ام الفحم الغالي
0: حبيب قلبي. خيي دولة تبعتنا اليوم، ابعتنا
1: يلا على المندلاوي، قول يلا
0: على المندلاوي.
1: مرحبا لمين؟ الو
2: رامي خادم العشب. يا
1: تفضل. مين؟
2: رامي خادم العشب. يا
1: هلا رامي،
2: يا مندلاوي سمك
1: ولعت على المندلاوي، على المندلاوي كفر مندا. مرحبا لمين؟ الو ارفع

0: أبو الشلبي صالح طول الطريق وأنا أسمع من طمرة لهذا الصوت الحلو. شكرا لك صوت الشمس. قلت لك اطبع مفتاح ماستر لمفتاح البراد، ساعتها كل الكل بأخذ المفتاح. أحلى تحيات من إذاعة الشمس للغالي جورج خازن. هلا هلا بجورج، تحية هناك لكل الطاقم في الداخلية في سخنين عم بيسمعونا واحد واحد، أبو عدي، دارين، كارم، ميري، فداء، جورج. أحلى تحية للداخلية في سخنين. ضبط ضبط، طلعوا لي فيزا، بدي أروح على جزر القمر، بدي أعمل دعاية غاد، طلعوا لي فيزا. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا،
1: معك أسيل من الزرازير.
0: أسيل من الزرازير، شو أخبارك أسيل؟
1: الحمد لله تمام.
0: أنت منيحة؟
1: الحمد لله بخير.
0: الله يسعدك يا أسيل يا غالي.
1: تسلم.
0: بدنا نروح عند المندلاوي ناكل سمك إن شاء الله.
1: إن شاء الله. مطعم المندلاوي كيف يقولوها؟ برعاية.
0: أيوة كملي كملي، برعاية مين؟ برعاية
1: مش حظينها.
0: حلوة بس طلعت منك، والله طلعت منكم حلوة.
1: المهم ان ناكل سمك
0: ان شاء الله. تاكلوا اطيب سمك يا غوالي اهل الزرازير حبايب قلبي. سلموا لي على تميم الغالي.
1: شكرا شكرا.
0: باي. مرحبا لمين؟
2: عمي دوير، يعطيك العافية.
0: يا هلا.
2: عم بيحكي معك صديقك واخوك جواد فليع من كفر سماح.
0: يا حبيبي يا هلا يا هلا.
2: والله استغفر لك ولك معزيق اصلا عمي دوير.
0: الله يسعد هالروح، يسعد اهل كفر سماح.
2: أهل كفر سماع كلها بتحبك وبتسمعك، وانت إلنا الشرف فيك عمي دوريد.
0: الله يسعدك.
2: إن شاء الله ابن كفر سماع بروح على المطعم من وراك ومن ورا الصداقة.
0: يلا يلا تعالوا عند المندلاوي وعند أبو إبراهيم هناك، بدير باله عليك أبو إبراهيم.
2: إلنا الشرف فيكم فيه.
0: نار وشرار. باي. مرحبا لمين؟ ألو.

0: ناموا بكير عشان رح نمشي الفجر. جملة لو مر عليها سنين ما رح أنساها من أبوي. ناموا بكير يابا بدنا نمشي الفجر. كنا نحوشتين حياة المرحوم كان أيامنا على الساعة 4. الله يرحمك يا أبو تيسير يا غالي. ناموا بكير عشان نمشي الفجر يابا. راحت أيام ناموا بكير. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: هلا
1: عمر فتحي.
0: شو أخبارك يا عمر؟
1: لا مشتاقين لك.
0: أنت منيح؟
1: أنا منيح. بدك تصور المجموعة اللي معك.
0: قول يا متابعينا يعني على المجموعة ومتابعين دريد وأخبار الشمس هون. حبيبي حبيبي حبيبي نار وشرار.
1: على المندلاوي
0: اليوم
1: إن شاء الله.
0: يلا سلامات. ألو فش حدا. إذا كشفتي إنه عم بيخونك معناها ما بتحبيه. الحب بيخلي الواحد أعمى. ما بينفع. كيف الحب أعمى وانت بتشوفيه لا لا

0: طيب بالنسبة للاسم في الانستا شفت شغلة حلوة انه اسمك في الجاهلية كيف بيكون حسب اليوم والشهر والسنة. ركز منيح معاي, اتخافوش ان شاء الله خير وان شاء الله كل اشي يزبط خير. يلا انا جربت, انا اسمي حسب اليوم, انا خلقان ب 15/8 15/8 انا اسمي حسب الجاهلية بيطلع بالضبط الزعتر ابن الاصفط. الحمد لله. هات نشوف 23/10 هات نشوف عدي 23 شكرون عدي شكرون ابن البرنقاع بجنن اسم كتير حلو. نعم اذا انت ابن البرنقاع من اليوم وطالع راحت عليك حبيبي الله يهدي بالك. اذا عدي ابن البرنقاع في إذاعة الشمس حسب اسمه في الجاهلية. في هون اسم بقدرش احكي على الهواء اذا طلع كنت اتوكت. مرحبا لمين؟ الو
1: الو مرحبا
0: شو الاخبار
1: حبيبي؟ شو اخبارك عمو جريد؟
0: شو الاخبار كيفك؟
1: تمام الله يسعدك. حسن غفر مندلاوي.
0: انت منيح؟
1: منيح الحمد لله.
0: رايحين على المندلاوي جاي معنا؟
1: المندلاوي ان شاء الله.
0: يلا تعالوا على كفر مندا مولع غاد مولع السمك مولع غاد. اوكي الله يسعد هالروح. الو ايش هذا هون؟ خليها ايش هذا شو؟ الو
2: هذا برنامج برعاية مطعم مندلاوي. أهلا مطعم مندلاوي كل مندا جميع أنواع السمك الطازجة زروا ما بتندم وإذاعة الشمس اللي بتعطينا طاقة إيجابية صباحا ومساء.
0: ما شاء الله ما شاء الله. إيش هذا؟ شو إيش هذا الكلام اللي المخيف هذا؟ إيش مين الشاعر اللي معاي؟ مين اللي بيكتب هذا الكتاب؟ مين معاي؟
2: محمودة بالتلاي.
0: هلا يا محمودة. هلا يا محمودة على المندلاوي. محمود اليوم مسكرين المطابخ اليوم ها
2: ان شاء الله.
0: يا هلا.

0: مطعم أسماك المندلاوي كفر مندل المدخل الرئيسي للدوار الثاني. نقي السمك اللي بدك إياها، سمك لؤز، البراق، سلطان إبراهيم، مشط، جميع أنواع الأسماك. الفكرة كتير حلوة يا جماعة، بتروح هناك فتحوا لكم مطعم بجنن سمك، إشي بأخذ العائل. أنت بتختار السمكات، إحنا بنحضر لك إياها بالطريقة اللي بتناسبك. إذا كان قلي شوي بالفرن بنقدم لك إياها مع سلطات مميزة وخبز متوم وإشي بيرفع الراس. طريقنا كتير سهلة، بتوفر عزبون، بتدفع لنا حق السمكات حسب الوزن والنوع، وبتزيد 50 شيكل بس على السلطات للشخص. مطعم وأسماك المندلاوي بإدارة أبو إبراهيم مولع غاد. مرحبا لمين؟
1: مرحبا عم جوري.
0: يا هلا،
1: كيف حالك؟
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله. بس هذا البرنامج برعاية مطعم المندلاوي كفر مندا.
0: مطعم المندلاوي كفر مندا، نعم.
1: لك معك محمد عشاوي كفر مندا.
0: يا أهلا وسهلا، وإن شاء الله حظك يكون حلو، ولك مني أطيب الأمنيات، ربنا يقويك ويعطيك عدنيتك. ارفع إذن هذه تحيات من الأعماق. فاصل إعلاني ونواصل، خليكم معنا دائما وأبدا.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: خذ أحلى شروي زبطنا،
3: خذ أحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال25 شيكل، معلبات ذرة بيت الشتاء ال25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 لـ 9 ال25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب29.90 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
5: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
4: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطورا للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا.

0: بيك إجل عيد وعيدنا
1: ذبح بيك ماركت أسعدنا
0: ذبح بيك ماركت أسعدنا
1: إجل عيد وعيدنا
0: بيك إجل عيد وعيدنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيك ماركت مع لوت ترشيحة بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90 بوضة لكريميرية نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90 فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90 ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
2: هدايا العيد بناخدها بالعيد طيب ليش نستنى كمان مبادرة من بنك أبو عليم نعطيكوا هدية العيد سلف نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة أضحى مبارك سلف بنك أبو عليم مش بس عمل كمان مبادرة خاضع لشروط البنك وموافقته قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية

0: عدنا إليكم والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، على أمل أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
1: كيف حالك عم دريد؟
0: غالي ومغلغل.
1: ولك أنت واحد مغلغل رئيس لك، بس أسمع صوتك والله صوتك بيشفي العالية.
0: حبيب الروح، مين معاي؟
1: معاي وليد من دلامك فرملدة. معاي
0: أهلا بالمندلة. ها شو هاي عند الغالي أبو إبراهيم يعني؟
1: عند المندلاوي، مطعم المندلاوي.
0: قول لي شو رايك؟
1: صوتك زي الحجره الذهبيه، والله حجره ذهبيه.
0: حبيب قلبي، الله يخلي لي اياك.
1: الله يسعدك يا قلبي يا عيوني. انت
0: اهل كفر مندا كله بيسمع الشمس، مزبوط؟
1: والله كله بيسمع. بدي اهني عديلي بعيد ميلاد ابو ريا.
0: ايوه،
1: عيد ميلاد اليوم.
0: هني لي اياه الغالي، هذا حبيب الشعب.
1: غنيني مبروك مبروك، غني له.
0: مبروك مبروك يا طيب يا محترم. شكرا،
1: الله يسعدك.
0: سلامات، باي. مرحبا لمين؟
2: الو.
0: ايوه
2: مرحبا.
0: هلا،
2: مع تالين.
0: مين؟
2: تالين.
0: هلا تالين، شو اخبارك؟
2: منيحة.
0: هلا تالين. نعم،
2: البرنامج برعاية مطعم المندلاوي كفر مندا.
0: صح، ان شاء الله تروحوا تاكلوا سمك غد وتنبسطوا غد عند ابو ابراهيم.
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. منحبكم كتير تالين، سلم على ابوك وامك وعلى الغوالي كلن.
2: انا حب السمك كتير.
0: انت حب السمك. قديش عمرك يا تالين حبيبي قلبي؟
2: اسمعك
0: يا روح الروح، ان شاء الله تاكل احلى سمك ان شاء الله. سلم على الجميع. سلامات يا قلبي، سلامات. مع احلاكي مطعم واسماك المندلاوي كفر مندا، المدخل الرئيسي الدوار الثاني، سمك لؤز لبراك سلطان ابراهيم مشط، جميع انواع الاسماك. نعم، الفكره كتير حلوه خاصه ومميزه. فتحنا مطعم سمك في كفر مندا، انت بتختار السمكات، احنا بنحضر لك اياهم بالطريقه اللي بتناسبك. اذا كان قلي شوي بالفرن بنقدم لك اياهم مع سلطات مميزه وطازه وخبز متوم. اهم شيء مرحبا لمين؟ يلا تيكولات.

0: إذن تحياتي من الأعماق وتحية خاصة جدا للجميع. والله فاهم وحياة بنات الثلاثة فاهم عليك أنا. لكم منا دائما أطيب الأمنيات، كل الحب لكم، خليكم معنا مع نبيل سلامة.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: أحلى تحية للغالي نبيل سلامي، لك منا أطيب الأمنيات.
3: أهلاً،
0: الله يسعد هالروح. أول إشي طمنا عنك، أنت تمام؟
3: تمام، نشكر الله. تمام حبيبي، أهلا دوريت.
0: طبعا المباريات حامية الوطيس أكيد. المنصة لإلك أبو فارس يا غالي، الكل عم بيستنى بترقب شديد نتائج المباريات اليوم.
3: وين بدك تأخذني؟
0: هات نشوف، نروح على مكابي تل أبيب، شو رأيك؟
3: بس هاي مصعب مباراة اليوم.
0: هاي اليوم مباراة بتخوف، مباراة بتخوف.
3: أنا بالسابق اضطرت اليوم على بيطار القدس صاحب المرتبة الثانية اللي بحاول ينتزعها من البير السبع. بير السبع فاز امبارح ببلومفيلد برضو 2-0 على بوئل تل أبيب. اليوم مكابي تل أبيب يعني خالص، هو ما عنده يعني طموح للبطولة.
0: حلو،
3: عشان هيك بتشوف انه الوينر ميال اكثر لبيطار 2.25 لمكابي تل أبيب 2.60 والتعادل يعني قائم 3.55. طلع ما كانت بيصحش نفسه يخسر كمان مرة،
0: هي كمان بحاجة للفوز، نعم، لتقليص الفارق، نعم مزبوط.
3: ولكن بدي اروح على مكابي تل أبيب اليوم، عندي شعور انه تحسم البطولة اليوم، مكابي تل أبيب راح يفوز. انا لاني معني كمان يفوز مكابي تل أبيب، مع انه اثنين يعني ما بتحمل هني شو
0: انت ملكاش عليهن كتير.
3: لا ابدا،
0: الله يسعد هالروح. طبعا ملان عنا يعني اليوم في عنا نتائج ومباريات قوية جدا
3: اكيد.
0: بدنا نروح على ابناء الريني، شو رايك؟ طبعا الانظار هناك على ابناء الريني وكريات شموني، مزبوط.
3: طلع الريني انتهى عملية
0: مشوارو هو
3: ما طلع انتهى بس للوينر يعني إلى حسابات تانية يعني. أيوة. ممكن انه لانه المباراة لا تعني شيء للريني، بتكون مباراة مفتوحة ويفوز الريني مع كراسمو. كراسموني امن نفسه وبعدين شو بدي احكي لك
0: يعني شو رايك؟
3: خلينا نودعوا الدوري بهيك بانتصار، هيك يعني بنوع من الفرح،
0: بنوع من الفرح. بس انت يعني بدك تعطي للريني، بفهم منك؟
3: الريني.
0: إذن إن شاء الله يا رب قلوبنا مع الريني. وأبو فارس بيعطي للريني. ويعني شو مع مكابي حيفا؟ شو أنت بتقول؟
3: لا مكابي حيفا طلع مش عارف أحطه بقائم هذا الفريق.
0: فعلا بقول لك مثار جدل كبير جدا حاليا مكابي حيفا.
3: أبدا مش عارف أحط بقائم، ما أنا ولا غيري كمان من المتابعين للدوري الإسرائيلي، لأنه مكابي حيفا عمل يخيب أماله إنه يفوز على هبوع بيت حتيكبا 1.75، إنه يفوز بيت حتيكبا 3.80. على الأقل يعني مكابي حيفا اليوم اعملها، يعني فوز اليوم، روح على مكابي حيفا يا أخي، وإلا عن جد كارثي. مع إنه مباراة تحصيل حاصل يعني ما مش مية أبدا،
0: مش بالضبط تحصيل حاصل كمان،
3: خالص المباراة يعني بلاي أوف أعلى بدون أي طموحات للفريقين.
0: نعم، إذن رايحين على مكابي حيفا حسب أقوالك. أكيد. اليوم الكل بده يعبي وينر، وإذا ما عبيت كيف ما بدك تربح. وأبو فارس لك منا أطيب الأمنيات ويعطيك ألف عافية على هذا اللقاء.
3: بس بدي أذكرك وأذكر الجمهور اليوم أنه نعم. في عنا مباراة كأس الدوري الإنجليزي ملعب ويمبلي، هي احتفال، هي اليوم يوم مقدس عند الإنجليز.
0: حلو،
3: اليوم تشيلسي الساعة 5 بده يلتقي مع مانشستر سيتي. كل الأمال والحظوظ لصالح السيتي أنه يفوز، بس راح يفوز اليوم أكيد بالكاس مع بيبي غوارديولا.
0: عين عليك، نتابعك اليوم أبو فارس أكيد في برنامجك المميز.
3: أكيد تنتظر.
0: يخلينا إياك أستاذ نبيل سلام، يعطيك ألف عافية، إلى اللقاء.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: إذن تحية خاصة جدا لأبو فارس والحب كله. طبعا مطعم وأسماك المندلة وكفر مندل المدخل الرئيسي الدواري الثاني، سمك لؤز البراك سلطان إبراهيم مشط، جميع أنواع الأسماك، الفكرة كتير حلوة خاصة ومميزة. فتحنا مطعم سمك في كفر مندل، أنت بتختار السمكات، إحنا بنحضر لك إياهن بالطريقة اللي بتناسبك. إذا كان قلي شاوي بالفرن بنقدم لك إياها مع سلطات مميزة طازة وخبز متوم. طريقنا كتير سهلة، بتوفر عزبون، بتدفع لنا حق السمكات حسب الوزن والنوع، وطبعا تنساش إنك بتزيد 50 شيكل فقط على السلطات للشخص. تحية لأحمد المندلاوي أبو إبراهيم اللي طبعاً بيعملكوا هذا الإنجاز الجميل والخدمة اللي بتجنن، ولمحبي السمك طريقكوا بس المندلاوي. كل تحيات لكم أينما كنتم. طبعاً اليوم رح نختار ثلاث وجبات زوجية، اتصلوا على 0524 434 400 عند الغالي.

عم الكل عم بيحاول بقول لي الاتصال عندي ابو ابراهيم، خذ الرقم 0542434400 كمان مره 0542434400. وين كثير النمره يا جماعه؟ عندي الغالي ابو ابراهيم اللي بده يحجز. اهلا وسهلا.

تحيات لكم أينما كنتم. شكرا جزيلا لكل اللي رافقونا. الأسماء اللي ربحت اليوم كالتالي: اللي رايحين عند المندلاوي ارفع، فاطمة حبشي من إكسال مبروك لك وجبة زوجية من عند الغالي أبو إبراهيم، إيمان من الريني مبروك يا إيمان، طليع من كسرة مبروك لطليع، كسرة بالألف المقصورة مش بالتال مربوطة. عباس ابن مخونس بالجهلية. في قصة كسرة بالتاء في ضمة وفي فتحة حسب الإعراب، بس احنا بنحكي ألف طبعا، ألف مقصورة كسرة. هذا غلط بالحاسوب طبعا، بالحاسوب في أغلط. أوكي.

فرنينة بنت حنظلة. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. 12:51 الآن سنصل إلى نهاية هذا اللقاء، ولكن اسمحوا لي أن أشكر

إذن تحياتي من الأعماق، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، أحبكم لو تعلمون كم. شكرا عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء، شكرا لكل زملائي الذين طبعا يقدمون لكم البرامج حتى انتصاف الليل. مارينا صفوري عواد ستكون معكم بعد الأخبار مباشرة، والزميلة ياسمين غميد. مني أنا دوري الزرقاوي، أحبكم لو تعلمون كم. يوم اثنين إن شاء الله الساعة 8 المساء رحلت فيكم في برنامج نجوم الليل.

0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت اسعدنا
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا
0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: وباحلى شروي زبطنا
1: احلى شروي زبطنا
0: شروه عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه العيد بده هيك لحمه وبهيك اسعار خروف كامل او نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش ضع خروف طازه 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمه عجل صغير طازه 2 كيلو ب 150 شيكل بس خاضع لشروط الحمله شروه العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كاس العالم شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا كوكا كولا طعم الحياة
0: إيجا العيد وعيدنا

0: يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9 شيكل و90، لبنة نوفا 750 جرام ب 14 شيكل و90، مارجرينا أو محمقة بلوباند 200 جرام الثلاثة ب 12 شيكل و90، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: بدون ما تفكر
2: ولا تحتار،
1: سوبر ستار
2: هو ملك الأسعار.
0: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم حتى يوم الأحد 17/5. سمك أجاج 2 كيلو ب 99 شيكل و90، ذرة بريزي 600 جرام ب 5 شيكل و90، خل طعام الثلاثي ب 5 شيكل و90، معكرونة أوسم 500 جرام ب 5 شيكل و90، كوكا كولا أو كوكا كولا زيرو 1 لتر 2 ب 5 شيكل و90، شامبو أو مطر غسول بينوك 700 مل ب 5 شيكل و90، وكلورسان 4 لتر ب 5 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
1: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
0: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
0: دبح بيج ماركت أسعدنا،
3: دبح بيج ماركت أسعدنا،
0: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
0: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و90، بوضة لكريميريا نيسلي لتر 400 ميل ب 15 شيكل و90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك. شلخت سيفوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل، مستر فيكس 116 ب 48 شيكل، ودار أكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لاحقوا حالكم.
4: يا باترون يا باترون، انت أحسن اختيار.
5: يا
6: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: دخولية بس ب 25 شيكل.
0: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل الشاب عبد السلام أبو عصب رميا بالرصاص في بلدة عناتة شمال القدس، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا القتل والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 109. تعقد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في هذه الأثناء اجتماعا في دير حنة لاختيار قائمتها لانتخابات الكنيست، وبدأ قبل قليل التصويت على المقعد الأول للمتنافسين الدكتور يوسف جبارين والدكتور شكري عوودي. وقال سكرتير الجبهة أمجد الشبيطة إن انسحاب النائبين أيمن عودي وعايدة توما سليمان من الترشح سيقود إلى بروز وجوه جديدة في المواقع الأولى من القائمة. أكد مسؤول كبير في حركة حماس لوكالة رويترز نبأ اغتيال القيادي العسكري في كتائب القسام عز الدين الحداد، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي عن استهدافه بغارات جوية. وبحسب الوكالة أعلنت المساجد في شمال القطاع اليوم عن ارتقاء الحداد، فيما لم تصدر حماس حتى اللحظة تعليقا رسميا بشأن مصير القائد العسكري. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً عن اغتيال الحداد، وقال في بيان: اغتلنا آخر كبار قادة منظمة حماس الذين خططوا ونفذوا لهجمات 7 أكتوبر، وأشار إلى أن الحداد تم تعيينه بعد اغتيال محمد السنوار. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء 13 فلسطينيا وإصابة 57 آخرين

0: خلال اليومين الماضيين. وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار ارتفعت إلى 870. في لبنان تجددت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية قتلت 6 أشخاص بينهم 3 مسعفين. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي البدء بمهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله، كما أصدر أوامر إخلاء لتسع بلدات في جنوب لبنان. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة لاحتمال استئناف الهجمات على إيران ربما خلال الأسبوع المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أكبر انتشار واستعداد عسكري منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن الألم الحقيقي للأمريكيين سيبدأ عندما ترتفع الديون وأسعار قروض السكن داخل الولايات المتحدة. وجاءت تصريحات عرقجي ردا على مواقف أطلقها ترامب تحدث فيها عن ألم قصير المدى قد يتحمله الأمريكيون نتيجة الحرب والتوتر مع إيران.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمي، تسود أجواء دافئة ومعتدلة نهارا فيما تميل إلى البرودة في ساعات الليل. في القدس 21 درجة، الجليل الأعلى 20، طبرية 27، الناصرة 24، حيفا والساحل 22، تل أبيب وافا 23، النقب 26، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

أحلى تحية لجميع مستمعاتنا ومستمعينا، سواء بنلتقي من جديد مع برنامج عيادة الشمس، البرنامج الطبي الأسبوعي اللي بيطل عليكم كل سبت مثل هالوقت من الواحدة للتنتين، ومن خلاله دايما بنستعرض ملفات بتخص صحتكم وصحة جميع أفراد أسرتكم. ألم في البطن، انتفاخ متكرر، إرهاق، هبوط غير مبرر في الوزن، ومشاكل مستمرة في الجهاز الهضمي. أعراض ممكن نسكتها بعبارات مألوفة مثل ضغط وتوتر، قولون عصبي، أو طعام مش عم بناسبني. ولكن ماذا لو استمرت هذه الأعراض لأسابيع؟

0: لأشهر وربما لسنوات، فقد تكون أحياناً مؤشراً إلى مرض مزمن يتسلل بصمت يحتاج إلى تشخيص مبكر ومتابعة مستمرة قبل أنه يترك أثره على صحة الإنسان وجودة حياته. في حلقتنا لليوم رح نتناول موضوع أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة، وتحديداً مرض كرون والتهاب القولون التقرحي المعروف بالكوليتس. هذه أمراض كان يعتقد في السابق أنها بتربط بفئات عرقية معينة، إلا أننا اليوم عم نشهد أكثر وأكثر ازدياد في تشخيصها أيضاً داخل مجتمعنا العربي. سنتعرف على أسباب تأخر التشخيص أحياناً وكيف يمكن التمييز بينها وبين القولون العصبي أتسيلياك، حساسيات الطعام على أنواعها، وما الذي يحدث داخل الجسم، وما هي العلامات التي تستدعي الانتباه وعدم التأجيل. رح نتحدث أيضاً في هذا السياق عن إمكانيات العلاج الحديثة وعن كيفية التعايش مع هذه الأمراض والحفاظ على جودة حياة جيدة وطبيعية في الدراسة والعمل والحياة الاجتماعية. إذن عن موضوع أمراض الأمعاء الالتهابية كرون وكوليتس التهاب القولون التقرحي، بسعدني استضافة وتحياتنا لإلك ضيفنا في الأستوديو الدكتور حسين محاجني، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي وطبيب في وحدة التهاب الأمعاء في مستشفى عيمك في العفولي. تحياتنا لإلك دكتور.
1: تحياتي لك ولجميع المستمعين وشكرا على الاستضافة.
0: نعم دكتور، موضوع الجهاز الهضمي كل واحد وحدة عم بسمعونا بهمهن، فيش حدا من بين المستمعات والمستمعين ما بلمس أعراض معينة، ولكن حتى نفهم وين الإشكاليات وماذا يميز الالتهابات المختلفة عن أمراض وحالات صحية أخرى مرتبطة بالجهاز الهضمي، خلينا نغوص في الجهاز الهضمي نفسه نفهم كيف مركب ونعرف شو الطبيعي عشان نعرف شو الخلل.
1: الجهاز الهضمي هو جهاز مركب ببدأ طبعا من عملية البلع وحتى كل مسار الجهاز الهضمي حتى الكولون وحتى الفتحة الشرجية، ويدخل ضمن ذلك أيضا أعضاء أخرى مثل البنكرياس والكبد وغيرها، وكل هاي الأعضاء بتتحد من أجل عمليات عديدة منها هضم الطعام واكتساب المركبات الغذائية، وأي خلل في هاي السلسلة ممكن يؤدي لأعراض ولا نتائج اللي هي ممكن تكون لها تبعات كبيرة على صحة الجسم ككل، لأهمية هذا المركب في فعالية الحيوية للجسم.
0: نعم دكتور، موضوع الانتفاخ، أوجاع البطن، آلام البطن، مرات بتكون عابرة، مرات بتكون مزمنة أكثر، مرات تستمر أيام، مرات تستمر أسابيع، مرات كتير إحنا عشان نريح حالنا بنقول كني متعصب من اليوم وهذا نتيجة التوتر، أو بقول يمكن عندي القولون العصبي، كيف منحط تصفيت في هذه الأوراق؟
1: أعراض الجهاز الهضمي هي عديدة، ولكن مثل ما ذكرتي هناك يعني أعراض اللي هي شائعة جداً، إن كان اختلال في وظيفة الإخراج وأوجاع بطن وغازات، وبعض الناس يشكو من أعراض اللي هي أكثر شدة مثل هبوط بالوزن، مشاكل أخرى، وهنا يعني ممكن الأعراض هاي تكون مشتركة للعديد من المشاكل الصحية. هنا بدخل دور الطبيب في إنه يفحص الحالة ويقيم هل إحنا بنحكي عن أمراض اللي هي مشاكل وظيفية مثل مشكلة الكولون العصبي اللي ممكن نتطرق لها ولا لتفاصيلها، أو هل إحنا بنحكي عن مشاكل أخرى اللي علاجها ممكن يكون مختلف تماما عن العلاجات المتاحة للكولون العصبي، اللي ممكن تدخل حميات غذائية معينة مثل في حالات التيلياك ومشاكل في تقبل مركبات معينة من مركبات الغذاء، ووصولا إلى مشاكل الالتهاب الأمعاء مثل الكرون والكوليتس اللي هي موضوعنا الأساسي. ولكن هنا أهمية استشارة الطبيب، وأريد أؤكد أني على أهمية دور طبيب العائلي في بداية التشخيص وتوجيه المريض للفحوصات الأساسية اللي هي ممكن تحدد مسار الفحوصات قبل أن نوصل لمراحل التشخيص والعلاج.
0: نعم.

0: دكتور موضوع أكيد التيلياك وكل قضية حساسيات من الأغذية المختلفة أو عدم تقبل أنواع أو مركبات معينة من الأغذية، هذا موضوع، ولكن موضوع القولون العصبي كتير عم نسمعه عنه. خلينا نفوت شوي هيك أكثر بتفاصيل اللي من ناحية شو بشعر الشخص وكيف أنا بميز هذا الشعور عن شغلة اللي هي عميقة أكثر وبتستوجب فحص أكثر.
1: الأعراض القولون العصبي هي غالبا ممكن تكون أوجاع بطن، انتفاخ، إمساك أو إسهال، وهي هي غالبا الأعراض الأكثر شيوعا للقولون العصبي. القولون العصبي ممكن يكون مشكلة عابرة اللي الناس تعاني منها في فترات الضغط، في فترات الاختلال في عملهم اليومي، وممكن تكون مشكلة اللي هي شديدة الصعوبة اللي تأثر على حياتهم في الـ في الـ في الـ في كل يوم.
0: هل بنحكي على إشي ممكن يكون له مضاعفات وتأثير أم إنه شعور عام مش مريح؟
1: لا، ممكن يكون له مضاعفات وتأثير، رغم إنه هو مشكلة اللي إحنا ما بنجد فيها علامات على وجود التهاب في الأمعاء، يعني إن كان في فحوصات الدم أو في فحوصات البراز أو في فحوصات التنظير أو الأشعة. إحنا في القولون العصبي على عكس أمراض التهاب الأمعاء، في القولون العصبي هاي المركبات بتكون سليمة، هاي الفحوصات بتكون سليمة، مما يدعو البعض إنه يعني يتعامل مع مسألة القولون العصبي كمسألة خفيفة، كمسألة نفسية حياة. أحيانا كجودة حياة، ولكن في عند الكل من الناس، وهي كل هاي مشكلة القولون العصبي ممكن يكون لها تأثير وخيم على على على الحياة اليومية، ما ممكن ما يقدر يشتغل في عدة أشغال معينة، تأثير على حياته العائلية. وهنا أنا بدي يعني أجاوب على سؤالك بخصوص التشخيص، إنه في كثير من الحالات صعب جدا على المريض إنه هو يتعرف هل مشكلته هي مشكلة قولون عصبي ولا مشكلة أمراض التهاب الأمعاء، لأنه الأعراض ممكن تكون قريبة جدا، لا بل ممكن يكون القولون العصبي أكثر شدة بالأعراض من مريض اللي عنده التهاب في الأمعاء. لذلك وأنا بدخل دور الطبيب في تحديد مسار الفحوصات. ولكن هناك بعض الأعراض اللي هي غالبا بتكون أكثر ملائمة لمرضى التهابات الأمعاء، الكرون والكوليتيس. أهمها اللي بتفرق بين، ممكن تفرق لحد ما بين المرضين، هو الدم في البراز، هاي من قليل جدا ما انها تكون مؤشر من قولون العصبي، ولكنها من الاعراض المهمه في التهابات الامعاء. نزول في الوزن اللي هو ممكن يكون نزول شديد،
0: نزول غير مفسر، يعني
1: غير مفسر،
0: مبرر
1: ما له تفسير ان كان في يعني واضح بالنسبه للمريض او لطبيبه، وعدم تقبل للغذاء بدرجة شديدة، لدرجة يعني أوجاع وهبوط بالوزن. هاي أعراض اللي تستدعي اهتمام خاص من المريض ومن طبيبه، لحتى إحنا نفصل ما بين القولون العصبي وبين أمراض الالتهاب الأمعاء، وذلك لأن العلاج مختلف تماماً.
0: نعم، بعد قديش ظهور هذه الأعراض مفروض إنه نروح ونستشير دكتور؟ هل عم نحكي عن أعراض اللي بتظهر لأيامات، أسابيع، أشهر، أم إنه أعراض اللي مش عم بتروح عملياً من جسم الإنسان؟
1: الأعراض هي غالباً أعراض مزمنة، في وقت معين اللي ممكن إنه يتأخر بداية الفحوصات، وهو إلى حد معين ممكن يكون وقت طبيعي، شهر، أشهر، ممكن يكون من ضمن الفترة اللي المريض قاعد بيستوعب شو قاعد بمر عليه. ولكن للأسف إحنا اليوم قاعدين بنشوف حالات اللي سنين من عدم التشخيص، سنين من التجاهل أو عدم يعني السعي وراء الفحوصات اللازمة. وهنا في حال التهابات الأمعاء ممكن يكون لهذا الإشي مضاعفات وتأثير على تقبل العلاج في المستقبل.
0: نعم دكتور، إذا عندنا أعراض مشتركة بين القولون العصبي وبين يمكن حساسيات مختلفة لأنواع الأطعمة، كمان ممكن عمليا تكون كمان شبيهة بنفس الأعراض.
1: طبعا اللي أهم
0: إيش بقولوا له الفود مابس أو يعني فوتنا شوي لأنه كتير بنسأل عنه.
1: بداية أهم مرض اللي مهم جدا إنه يتشخص، وأنا يعني بحب إني ألفت انتباه المستمعين والأطباء إن كانوا برضو

0: من مستمعينا هو موضوع تشخيص التيلياك اللي هي حساسية القمح، لأنه هاي المشكلة فيها لها تأثيرات جدا كبيرة على المريض، خصوصا إذا احنا بنتحدث عن مرضى اللي هم في مرحلة الطفولة. هنا التأثير أهم، لأنه ممكن هذا الإشي يأثر على نموهم، على طولهم، على كثير أمور. الأولاد ممكن يخسروا أيام تعليم، ممكن يعني يفقدوا البوتنسيال، الحد اللي
1: القدرة.
0: هم القدرة تبعتهم بسبب تشخيص اللي هو غالبا ممكن يكون تشخيص بسيط. ففي حال ظهور هاي الأعراض، جزء أساسي من الفحص هو فحص دم لبداية تشخيص مرض التيلياك. والتيلياك علاجه هو علاج بالحمية الغذائية اللي بنخرج منها كل المركبات اللي تحتوي على الجلوتين، واللي هي أساسا هي القمح ومركباته ومشتقاته.
1: تيلياك هو فقط عند الأطفال أم أنه ممكن عن جد يتم تشخيصه عند بالغين؟ لأنه هاي الأعراض كمان ممكن نشوفها بأجيال الثلاثينات والأربعينات.
0: تيلياك هو مرض يمكن تشخيصه بأي جيل. أنا عندي مرضى شخصت عندهم تيلياك في جيل السبعينات.
1: فجأة بيصير ولا بيكون في شغلات مخباية اللي إحنا مش منتبهين لها؟
0: غالبا إذا تحدثنا مع المريض لوقت مطول بنلاقي أنه كان عنده أعراض، كان في مؤشرات، والإشي بلش قبل سنين، ممكن حتى عشرات السنين.
1: نعم دكتور، يعني عمليا عندنا عدة أمراض، مهم جدا التشخيص والتشخيص المبكر، لأنه كل واحد من هاي الوحدات أو الأمراض أو الحالات الصحية ممكن عمليا يكون لها مضاعفاتها، ظهورها بشكل مستمر لفترة طويلة مفروض يدوي ضي أحمر. وزي ما ذكرت دكتور حسين، هنالك أهمية كبيرة بدناش نقول التشخيص، ولكن التوجيه الأولي لأطباء العائلة وبالتالي للأخصائيين. واليوم حلقتنا بالفعل بدنا نركز في قضية الالتهابات المزمنة. لما بنقول التهاب الكرون أو الكوليتس، وكمان شوي هيك بنفوت للفروقات بعمق أكثر، هل بنحكي عن التهاب بالمفهوم الكلاسي تاعه زي التهاب الرئة والتهاب الأذنين، أم إنه التهاب من نوع آخر دكتور؟
0: إحنا بنتحدث هنا عن التهاب اللي هو مزمن، التهاب بتعريفه والتهاب مستمر بيرافق المريض طول فترة حياته، بنقدر نقول من وقت التشخيص. وهو على عكس الالتهابات، إن كان التهاب الرئة والتهاب الأذنين اللي ذكرتيها، هو ليس نتاج تلوث جرثومي أو ميكروبي، وإنما يعتقد أنه نتيجة يعني مبدئيا مرض التهاب مناعة ذاتي. يعني الجسم ببلش يهاجم بطانة الأمعاء أو جدار الأمعاء لسبب غير معروف بشكل كامل، ولكن هذا الهجوم بيكون مستمر وبيؤدي لأضرار على المدى القريب والبعيد عند المرضى.
1: نعم دكتور، ما بعرف إذا هو مجرد إحساس أم أنه عن جد بالفعل هيك عم نسمع أكثر وأكثر عن كل قضية أمراض المناعة الذاتية، إن كان في مجتمعنا وبكل المجتمعات. هل صرنا إحنا عمليا بالتشخيص أشطر وأفضل والتقنيات، أم أنه عن جد في إشي بالديناميكية اللي عملنا نعيشها مؤخرا اللي عم بتأثر عمليا على هذا الموضوع؟
0: أولا هذا الإشي صحيح 100%. إحنا اليوم عنا ارتفاع في عالميا وفي مجتمعنا العربي، إن كان في البلاد أو في البلدان العربية المحيطة بنا، في ارتفاع شديد في تشخيص المرض، كل جميع أمراض الالتهابات المناعة الذاتية، وخصوصا أمراض الكرون والكوليتيس. هناك ارتفاع، السبب هو يعني ظهور حالات الزيادة أكثر من المرض، وكذلك تطورنا وتحسن قدرتنا على التشخيص. فإحنا في حالات زيادة وإحنا بنشخص بطريقة أفضل، فبالمجمل بكون في أكثر حالات.
1: نعم، وتحديدا إذا بدنا نحكي عن قضية الالتهابات في الأمعاء الكرون والكوليتس، كمان كنا هذا المرض ننسبه أكثر لفئات عرقية معينة مثل اليهود الأشكناز أو الأوروبيين أكثر من ما عندنا كمجتمع العربي. هل عندنا كمان زاد دكتور؟
0: طبعا مثل ما ذكرتي مبدئيا في كتب الطب بتحدثوا عن أمراض الكرون والكوليتيس، أمراض التهابات الأمعاء، كأمراض اللي هي يعني أكثر الفئات، اليهود الأشكناز أو الأوروبيين إجمالا هم الفئة الأكثر يعني تعرضا للإصابة بهذه الأمراض، ولكن في ارتفاع ملحوظ في جميع الدول الشرقية منها الدول العربية ومجتمعنا كذلك الأمر. فهذا الإشي مثبت علميا في إحصاءات إنه في ارتفاع شديد في هاي الحالات، والمسألة ما عادت مقتصرة على فئة اليهود أو اليهود الأشكناز، وإنما إحنا عندنا حالات كثيرة جدا من هذه الأمراض.
1: نعم دكتور، هذا بفسر إنه مرات بأخذنا سنين تنكتشف المرض ونشخصه بشكل نهائي، يعني إنه ما بخطر عبالنا عمليا كأطباء عائلي تعال نحكي.
0: طبعا برأيي الشخصي السبب لتأخر التشخيص هو مركب، جزء منه هو قلة الوعي لا هذه الأعراض عند المرضى، عند العائلات، عند المجتمع إجمالا بما يشمل الأطباء العائلي في كثير من الأحيان، اللي بأخر التشخيص. فأقل هناك أقل توجه للتشخيص وأقل يعني تبادر للذهن إنه ممكن يكون هذا هو المرض.
1: نعم، إذن هذا بشدد عمليا أهميتنا لليوم التوعية حول هذه الأمراض، إن كان الأشخاص المرضى نفسهم أو الأشخاص اللي بيحيطوا. وأكيد رح يكون عندنا كمان كتير أسئلة دكتور حسين، لكن بعد الفاصل الإعلاني خليكم معنا.

0: عمارة، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك. بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدي وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل و90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شيكل و90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل و90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل و90، ومشروب ليموناده بلدي 2 لتر برينيف ب 9 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: الشمس دائما.
0: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

وعودي أعزائنا المستمعات والمستمعين لموضوعنا لليوم، وقضية الجهاز الهضمي وأمراض الالتهاب المزمنة في الأمعاء في الجهاز الهضمي. وضيفنا في الأستوديو الدكتور حسين محاجني، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي وطبيب وحدة التهاب الأمعاء في مستشفى

0: أمامك في العفولة. قبل الفاصل بالفعل هيك دكتور تطرقنا للعديد العديد من الأعراض اللي ممكن تكون مرتبطة بموضوعنا قضية الالتهابات، ولكن أيضا في قضايا أخرى وأهمية التشخيص وانتقال بين قوسين والكشف الأزود اللي عم بيصير أيضا في مجتمعنا العربي والمدن الدول العربية بشكل عام. دكتور، ليش بيصير المرض؟ شو اللي الخلل اللي بيصير عمليا؟
1: يعني وهذا السؤال
0: المليون دولار
1: جوهري أو سؤال مليون دولار أكيد. بالخلاصة أنه أسباب المرض هي غير معروفة بشكل تام، ولكن إحنا اليوم نعتقد بناء على دراسات كثيرة أنه مثل كثير من أمراض المناعة الذاتية، هذا المرض ينجم عن ميول وراثي، ما يسمى ميول، وأنا أريد أن أشدد على موضوع الميول إنه هذا ليس مرض وراثي بالمفهوم التقليدي تبع مرض وراثي، ولكن هناك ميول اللي يحتاج إلى عوامل تحفيز. يعني ممكن هاي العوامل التحفيز تكون غذاء غير صحي، ممكن تكون تلوثات فيروسية أو جرثومية على مدار الحياة، هناك عوامل تحفيزية أخرى اللي إحنا ما بنعرفها، اللي كل هذه العوامل تجتمع وتسبب لبداية الالتهاب وبداية هجوم الجهاز المناعي على بطانة الأمعاء وعلى جدار الأمعاء.
0: نعم، يعني في جاهزية وراثية وفي محفزات معينة اللي بتدفع الجسم لأنه عمليا يطور. بدي أسأل هنا في هذا السياق دكتور، لما بنقول جاهزية وراثية بتكون تحديدا للكرون أو الكوليتس، أم أنه ممكن يكون في جاهزية وراثية لأمراض المناعة الذاتية اللي ممكن تظهر أيضا في أمراض أخرى، إن كان الروماتيزم اللي ممكن بعض الأشخاص يعانوا منه؟ هل الجاهزية موحدة أم أنه محددة أكثر؟
1: الجاهزية ممكن تكون عامة، ممكن تكون عامة، وهذا الإشي يعني يتصل بموضوع أنه كثير من الحالات أمراض التهابات الأمعاء ممكن ترافق أمراض التهابات في المفاصل أو التهابات في الجلد أو التهابات في العيون وفي
0: نعم.
1: أعضاء أخرى،
0: نعم.
1: اللي هي يعني أيضا تكون ضمن مجال أمراض الالتهاب المناعة الذاتية. فهناك ميول عام بكون لجهاز المناعي لمهاجمة الأعضاء بشكل غير مسيطر عليه، وأيضا لميول ذاتي اللي بكون داخل الأمراض الالتهاب الأمعاء، يعني إن كان الكرون أو الكوليتس في العائلة يرفع نسب الإصابة في الكورونا أو الكوليتس عند أحد أفراد العائلة القريبة.
0: نعم، يعني إذا أنا فهمي صحيح، إذا شخص عنا تم تشخيصه في عائلة معينة مفروض هيك يكون ضوي ضي أحمر عند باقي الأشخاص بحالة ظهور بعض الأعراض. ولكن السؤال دكتور، إذا هذه المحفزات بحالة وجود جاهزية وراثية، هل المحفزات هاي في عنا سيطر عليها؟ هل في إشي ممكن إحنا نعمله لحتى نمنع من ظهور المرض؟
1: هناك بعض العوامل الوقائية خلينا نسميها اللي أنا أنصح فيها للجميع، وخصوصا إذا كان تم تشخيص أحد أفراد العائلة مع كرون أو كوليتس، فأنا أؤكد على أهمية اتخاذ سبل الوقاية. هناك سبل الوقاية اللي هي يعني نعتقد إنها ممكن تفيد أفراد العائلة الآخرين، أهمها هو شغلتين. الأولى هو التدخين، الامتناع عن التدخين، والثانية هي الحمية الصحية. والحمية الصحية إذا كان هناك من داخل عشرات أنواع الحمية، إذا كان في شيء واحد اللي بدنا نأكد عليه هو الامتناع عن الأكل المصنع أو ما يسمى الأكل عالي التصنيع، ultra processed food، اللي هو مأكولات اللي يدخل من ضمن مراحل إنتاجها في المصانع، مركبات اللي هي إن كان لحفاظ على شكله أو حفاظ على لونه أو مواد حفظ ومواد أخرى اللي ممكن ما حتى ما تكون مسجلة على العبوة، اللي هاي المواد محفزة لنشوء أمراض الالتهاب، واللي عنده محفزة لنوبات وهجمات الالتهاب على مدار السنين. فهذا هو أهم شيء ممكن إنه إحنا نعمله للوقاية. أمور أخرى ممكن تكون للوقاية اللي يعتقد إنها ممكن تقلص، هي التأكيد على أهمية الرضاعة عند الأطفال الصغار على القليلة، لنص سنة إلها أهمية،
0: التأثير على صحة الطفل طبعا.

0: كبير على صحة الطفل اللي تأثيرها يمتد لسنين لقدام في مراحل حياته. والمسألة الثانية هي الامتناع عن العلاجات الأنتيبيوتيكا خصوصا في مراحل الطفولة بدون سبب. وهي آفة أنا بسميها، لأنه كثير من الأهل يتوجهوا لطبيب العائلة أو طبيب الأطفال وبطلبوا أنه بدي أنتيبيوتيكا الطفل المريض، ولكن إحنا بنحكي عن مرض فيروسي اللي ما بحاجة لأنتيبيوتيكا، وكثير من الحالات بحصلوا على هذا العلاج. واليوم إحنا بنعرف أنه تأثير هذه العلاجات الأنتيبيوتيكا في مراحل الطفولة المبكرة عند الأطفال إلها تأثير على ما يسمى الميكروبيوتا، اللي هو نظام الجراثيم الصحية اللي موجودة في أمعاء الطفل وفي أمعاء الشخص. والخلل، إحداث خلل فيها بسبب الأنتيبيوتيكا ممكن يأثر ويؤدي لنشوء أمراض، ومنها أمراض التهابات الأمعاء.
1: نعم، يعني بفكر هذا الموضوع بالفعل قبل بضعة أسابيع طرحناه، وبرضو ذكرت هذه المعلومة، وبفكر لازم يتشدد عليها التفرقة بين فيروس والتهاب. وبالفعل هذه الإيد الفرطة هيك بين أوسين على كل ما يرتبط بإعطاء الأنتيبيوتكس أو المضادات الحيوية مباشرة، لإيش ناخده مخاطرة، وهذا إحنا بنعرف إنه ممكن يأثر كمان على صحة الفرد وكمان على صحة الجمهور بشكل عام، وقدرة الجمهور في مقاومة العديد من الأمراض. دكتور، يعني عمليا في جاهزية وراثية، في عوامل محفزة، في عوامل واقية، ولكن اليوم بنسمع أيضا عن فئات عمرية صغيرة، أطفال اللي يصابوا بهذا المرض. مرات كتير منقول شو لحق يأكل وشو لحق يشرب وشو لحق غاد، يعني عمليا العامل الوراثي هو أقوى. هل ممكن نستنتج هذا الموضوع بين قوسين؟ طبعا
0: فيش شيء مؤكد في النهاية. حتى أنا أوضح الأمور، اللي أنا اليوم بستقبل في مرضى مع التهابات الأمعاء في جميع الفئات العمرية، يعني
1: أصغر جيل،
0: يعني أنا شخصيا ما بعالج الأطفال. نعم. ولكن عندي حالات اللي المرض بلش عندهم في جيل حتى لجيل 4 سنين. يعني
1: نعم.
0: فكما ذكرتي، غالبا في الحالات اللي بتشخص المرض في جيل جدا جدا مبكر بكون العامل الوراثي أكثر أهمية من العوامل الأخرى. وهذا الشيء ممكن إحنا يعني حتى في دراسات على العوامل الوراثية المحددة اللي بتؤدي لأمراض التهاب الأمعاء في الأجيال المبكرة جدا. ولكن غالبية حالات الأمراض الالتهاب الأمعاء يتم تشخيصها في سنوات العشرين، بداية العشرينات حتى سنوات الثلاثينات بدايتها غالبا، فهذه تعتبر غالبية حالات التشخيص. هناك موجة أخرى من تشخيص الحالات في جيل الخمسينات والستينات، هناك في صعود مجدد لحالات التشخيص. ولكن كونه يعني مرض مزمن، فإحنا بنشوف اللي بتشخص في جيل الخمسة ولا بتشخص في جيل العشرة والعشرين، إحنا بنرافقه في جيل الثلاثين والأربعين على مدار الحياة وعلى مدار مراحل الحياة المختلفة، يعني في كل مراحلها.
1: نعم. دكتور، ليه لازم نخاف منها هذه الأمراض، وليه مهم نشخص الموضوع؟ إلى أي مدى نحكي عمليا عن حالات اللي ممكن تأثر فقط على جودة حياتنا، أم أنه بالفعل هنالك خطورة فعلية في خطر من هذا المرض إذا لم يتم تشخيصه؟ الإسقاطات والمضاعفات.
0: قبل لا أنا أذكر الإسقاطات والمضاعفات بعيدة الأمد اللي هي مهمة جدا. نعم. وتجاهلها ممكن يكون له نتائج جدا وخيمة على صحة الفرد وعلى صحة المريض، بحب أذكر النتائج القريبة على
1: الفورية. نعم.
0: لأنه في كثير من المرضى بيعتادوا على أسلوب الحياة اللي هو متضرر بسبب المرض. يعني ممكن أنا يعني لقيت واجهت مرضى اللي بيمتنع عن المناسبات الاجتماعية، فهو بيمتنع عن المناسبات الاجتماعية 10 سنين، فهو يعني لدرجة إنه نسي كيف ممكن تكون الحياة بدون المرض.
1: نعم.
0: واليوم إحنا في عنا يعني في عنا أمور اللي علاجات اللي إحنا ممكن نقدمها. فبداية لازم يكون في وعي إنه في أمل لتحسين جودة الحياة، لتحسين حتى التأثير تبع العلاج ممكن يكون مش بس عليه وإنما على العائلة القريبة وعلى كثير من نواحي الحياة. أما إذا يعني انتقلنا للمضاعفات اللي هي بعيدة الأمد اللي ممكن تترتب على عدم العلاج، فهي ممكن تشمل إنه

0: يتم تشخيص أي تغيرات في خلايا بطانة الأمعاء وتم التعامل معها بشكل مبكر، لأنه في عنا ارتفاع نسبي في الإصابة بسرطانات الأمعاء الغليظة. لذلك مهم جدا المتابعة، مهم جدا العلاج، مهم جدا إنه إحنا نحاول إنه نوصل المريض لحالة من الشفاء، يعني إنه بطانة الأمعاء طبيعية، وهذا الشيء ممكن في كثير من الحالات.
1: نعم، وهنا برضو برجعنا لقضية أهمية نقرأ أجسادنا، تشخيص مبكر، متابعة ثم متابعة، وأكيد العمل بتوصية الأطباء. دكتور، ذكرت المضاعفات، هل في حالات منقولها SOS أو حالات اللي هي طارئة، شخص عنده هذا المرض شعر بإشي معين مفروض يتوجه مباشرة لأقرب مركز طبي، أم أنه منحكي على مضاعفات تدريجية مثل سرطان اللي هذا ممكن عمليا من خلال الفحوصات وفحوصات المسح؟
0: احنا في اجمالا بنخاف في حالات الناس اللي عندهم تشخيص في احد امراض التهاب الامعاء من المضاعفات الحاده مثل تلوثات داخل البطن
1: نتيجه ثقوب عمليا،
0: نتيجة ثقوب، نعم، او نتيجه انسدادات في الامعاء. اعراض هذه الحالات ممكن تكون الام بطن اللي هي شديدة مختلفة عن الألام اللي هو ممكن يكون بعرفها على مدار سنوات. غالبا ممكن يكون معها تقيؤ، ارتفاع في الحرارة، هبوط بالوزن، ومشاكل أخرى اللي ممكن تستدعي إنه يعني تدخل سريع. وأنا لا أريد إني أضع المسؤولية على المريض في هذا الصدد، لأنه يعني ما ممكن أنا أتوقع من المرضى إنهم هم يقدروا يتعرفوا في حالات الطوارئ في أجسادهم. وهنا أهمية التواصل مع الطبيب، إن كان طبيب العائلة أو طبيب الجاسترو، طبيب الجهاز الهضمي، لحتى في حال ظهور أعراض غريبة، أعراض شديدة، أعراض اللي هي جديدة على المريض، حتى يتم يعني فحصها والتأكد إنه إحنا ما في حالة اللي هي تستدعي تدخل فوري. سريع وفوري.
1: نعم دكتور، معنا أقل من دقيقة، نحكي شوي عن التشخيص قبل ما نخرج لفاصل إعلاني. ما هي طرق التشخيص؟ هل نحكي عن فحوصات دم أم فحوصات أعمق من هيك؟
0: التشخيص هو مركب، بعد اللقاء الأولي مع الطبيب بيستلزم فحوصات دم، ممكن يشمل فحوصات في البراز، تصوير، وغالبا يتم عبر فحص الكولونوسكوبية.
1: نعم، بعد إذنك بدنا نوقف نخرج لفاصل قصير، وبعدها رح نستمر في كل سبل التشخيص. خليكم معنا لبعد الفاصل.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل و90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
4: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il، وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا، طعم الحياة.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: خذ أحلى شروي زبطنا،
6: خذ أحلى شروي زبطنا.
5: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب74 شيكل و90 للكيلو. نعم ب74 شيكل و90 للكيلو، يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: صباح من جد تحياتنا لضيفنا في الاستوديو اكيد لكم دكتور حسين محاجني اخصائي امراض الجهاز الهضمي وطبيب في وحده التهاب الامعاء في مستشفى عامك في العفوله. قبل الفاصل يدوب بلشنا نحكي عن قضيه التشخيصات وبدنا ناخذ اكثر معلومات عن هذا الموضوع.
1: اذا كما ذكرت التشخيص هو تشخيص مركب، احنا بنحتاج لعده ادوات اللي بنستعين فيها للتشخيص، منها الفحص المنظار الكولونوسكوبي الكولونوسكوبيه وفحص منظار للكولون اللي احنا في غالب الحالات او في كل الحالات احنا بنحتاج انه احنا نمر فيه حتى احنا نتاكد من وجود التقرحات اللي هي ملائمه لهذه.
0: كل الناس بتهاب هذا الفحص دكتور.
1: صحيح، انا هذا الاشي بلمسه في حياتي اليوميه في حياتي المهنيه، الناس جدا كثير منهم بخافوا من هذا الفحص، ولكن مع شوية محادثة مع الطبيب، خصوصا إذا كان الطبيب اللي أنتوا تحدثتوا معه هو نفس الطبيب اللي راح يجري الفحص لتبديد المخاوف. في ناس عندهم مخاوف من التحضير للفحص، في ناس عندهم مخاوف من الفحص نفسه، في ناس عندهم خجل من الفحص نفسه، الأسباب كثيرة. أحيانا مجرد محادثة عن الموضوع اللي الطبيب يحاول يتوصل لشو مخوف المريض من هذا الفحص ممكن تبدد هاي المخاوف وتغير جدا توجه المريض لهذا الفحص اللي هو فحص أساسي لتشخيص المرض.
0: نعم، عمليا تم تشخيص المرض بشكل مطلق، يعني هو مش توقعات إنما بشكل علمي عمليا دكتور.
1: التشخيص المرض يحتاج
0: مؤكد القصد من السؤال
1: في فحص المنظار، احنا بنقدر نوصل لتأكيد بالاستعانة في وجود التقرحات الملائمة للمرض واخذ عينة، اللي العينة احنا بحاجة إلها حتى احنا نثبت وجود التهاب اللي هو ملائم لهذه الأمراض في الأمعاء. بدون هذه الأدوات الاستعانة إحنا صعب إنه إحنا نشخص المرض، في حالات نادرة ممكن إنه إحنا نعمل، ولكن المجمل والقاعدة العامة إنه إحنا بحاجة لفحص منظار مع أخذ عينات حتى نقدر نأكد للمريض. وأهمية هذا الشيء هي من إنه النتيجة والعلاجات اللي إحنا ممكن نعرضها ما ممكن إحنا يعني نقترحها على المريض بدون ما نكون متأكدين 100% إنه عنده هاي المشكلة الصحية.
0: نعم، وبدي أرجع لقضية إنه بدنا نشدد إنه إحنا بنحكي عن حالتين، طبعا في يمكن فيها حالات أخرى، ولكن اليوم في تحديدا عنا الكرون وعنا الكوليتس أو التهاب القولون التقرحي، وهني بيختلفوا عمليا، هني متشتركين في بعض الجوانب ولكن أيضا يختلفوا عن بعض.
1: صحيح.
0: وبالتشخيص أنتوا بتميزوا عمليا بشكل مطلق بين هذه الحالة أم هذيك الحالة؟
1: نعم، القولون التقرحي هو مثل ما اسمه ببين، هو مرض يصيب القولون اللي هو الأمعاء الغليظة، الأمعاء اللي تتواجد في نهاية مسار الجهاز الهضمي، وفيها ممكن الأعراض تكون إسهال مع دم، الأعراض اللي هي مزمنة، وفي له تفاصيل هذه الحالة بتختلف عن تفاصيل في تفاصيل حالة الكرون مع أمور اللي هي مشتركة بينهن. الكرون على النقيض ممكن يصيب أي جزء من أجزاء الجهاز الهضمي، ممكن يصيب من الجهاز الهضمي العلوي للأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، بيكون في مصاحب في كثير من الحالات أو في بعض الحالات خلينا نقول للدقة في مشاكل في النصور الشرجي ومشاكل أخرى اللي بتكون أكثر ملائمة لمرض الكرون.
0: في محل نسأل مين أهون أو مين أصعب ولا؟
1: هذا السؤال متكرر، ولكن إجابته هو ما في أسهل وأصعب. في حالات من الكرون اللي هي مستجيبة بشكل 100% للعلاج وما بتشكل أي تأثير على حياة المريض، وكذلك الأمر في حالة القولون التقرحي.

0: للأسف هنالك حالات من الكولون التقرحي وحالات من الكرون اللي هي مستعصية على العلاج وبتأثر على جودة حياة المريض. فبكلتا الحالتين في عنا حالات خفيفة وحالات متوسطة وحالات تستجيب وحالات أقل استجابة.
1: نعم، يعني إذا بدنا نرجع هيك أكم من عقد لورا كان وعينا أقل لهذا الموضوع دكتور، ويمكن كمان بطبيعة الأحوال العلاجات أو سلة العلاجات كانت أقل. إلى أي مدى اليوم الطب الحديث بيقدر يعرض علينا حلول؟ بدناش نقول شفاء كامل لأنه إحنا صرنا عارفين أنه عم نحكي عن حالة مزمنة، ولكن لاستيعاب هذا المرض والحد من تفاقم الأعراض وسيرورة حياة الشخص بشكل طبيعي قدر الإمكان.
0: إحنا اليوم نتحدث عن أمراض الكرون والكولون التقرحي كأمراض اللي علاجها هو علاج دوائي. نعم. ولكن إذا رجعنا 30 سنة لورا هذه الأمراض العلاج فيها كان علاج جراحي لعدم توفر أي علاج دوائي اللي كان ممكن يغير مسار المرض. فزمانها كان معظم المرضى بيوصلوا لتدخل جراحي والتدخلات الجراحية أيضا ما كانت ناجحة مثل التدخلات اللي احنا بنوفرها اليوم. ولكن مع تقدم السنين وخصوصا في السنوات خلينا نقول 15 سنوات الأخيرة في ثورة في عالم العلاجات، وإحنا بنتحدث عن العلاجات البيولوجية اللي بتوفر نسب أعلى من شو كنا إحنا متعودين عليه على مدار عقود من النجاح في العلاج، ولذلك حتى أهدافنا في العلاج تغيرت مع توفر وسائل علاج جديدة. زمان كان عندنا في قبل 10-15-20 سنة كانت الهدف تبعنا في العلاج هو إنه المريض ما يكون عنده أوجاع بطن، ما يكون عنده إسهال، ولكن اليوم هدفنا في العلاج هو إنه إحنا نوصل لمرحلة شفاء في بطانة الأمعاء إنه تكون خالية من التقرحات، وهذا الإشي يمكن الوصول إله عند نسبة معينة من المرضى. ووجدنا إنه في حال وصول لهذه الأهداف التعافي على الأمد البعيد هو أفضل بكثير.
1: يعني الفترة اللي ما بتظهر فيها الأعراض وبتكون في ركود عمليا بين قوسين للهي بتكون أطول بطبيعة الأحوال.
0: النوبات الالتهابية بتقل، التضيقات والأعراض الوخيمة تبعت الأمراض التهاب الأمعاء بتقل بشكل ملحوظ لما إحنا بنوصل لشفاء في بطانة الأمعاء.
1: نعم دكتور، عمليا بطبيعة الأحوال لما بنقول علاج بيولوجي هو علاج غير موحد لكل الأشخاص، إنما بيتم تنسيق العلاج لمعطيات هذا الفرد.
0: نعم، العلاج البيولوجي، ويمكن هذا المحل إنه إحنا نذكر بعض المعلومات عن العلاج البيولوجي لأنه كثير من المرضى بسمع هذا الاسم فينفر منه،
1: بخاف بنربطه مع الأمراض أخرى عمليا. صحيح. اللي إحنا بنخاف منها. نعم،
0: بخاف منه، بيرتبط في أمراض في علاجات أخرى لأمراض أخرى اللي ما إلها علاقة بالعلاج اللي أنا بقترحه على المرضى لما بتحدث عن العلاج البيولوجي. إحنا بنتحدث عن علاجات اللي هي مختلفة عن العلاجات بالأدوية اللي احنا متعودين عليها، هاي بتكون مركبات كبيرة نسبيا لذلك يتم حقنها أو بالوريد أو تحت الجلد في فترات اللي تمتد بين أسابيع حتى في بعض العلاجات لأشهر، اللي في هذا الوقت بتشتغل على تنظيم فعالية جهاز المناعة وتثبيطه في محل معين حتى نوقف عملية الالتهاب المزمن في الأمعاء. اليوم عنا علاجات بيولوجية مع نسبة أمان عالية.
1: نعم.
0: اللي عنا يعني لدرجة إنه في عندي مرضى اللي في عملهم اليومي مثلا أحد المخاوف كانت هي تثبيط جهاز المناعة وارتفاع نسب التلوثات الفيروسات عند المرضى اللي بأخذوا علاج بيولوجي. هذا الإشي إحنا اليوم أقل بنشوفه مع العلاجات الحديثة، لأنه العلاجات الحديثة تأثيرها على تثبيط جهاز المناعي أقل بكثير وجودة الحياة جيدة جدا، يعني في حال نجاح العلاج من ناحية الأعراض الجانبية بتكون قليلة.
1: نعم، يعني بفكر هذا المؤشر بالفعل المفروض هيك يهدئنا، وفي بالمقابل بعض الأشخاص اللي بنسمعهم بيشكوا جسمهم مش عم بتجاوب لهذا العلاج، هل بتشوفوا هاي الحالات عمليا للشخص مش عم بتجاوب جسمه لعلاج، هل شرعي تبديل علاج لآخر، وكيف الإشي ممكن يأثر على صحة المريض؟
0: للأسف في نسبة من المرضى اللي ما بتتجاوب مع العلاج، وهذا الإشي بشكل تحدي إلنا وإلهم، فإحنا بنستعين أحياناً في

0: في تبديل علاج البيولوجي لعلاج آخر، حتى إحنا نحاول إنه إحنا نمسك التعافي، وحتى إنه إحنا نوصل لشفاء مع هذا العلاج. أحيانا في عنا إمكانيات أخرى مثل إدخال مسألة العلاج بالحمية مع العلاج البيولوجي، إضافة أدوية أخرى. إحنا هنا بهاي الحالات بنستعين في وسائل أخرى حتى إحنا نحسن نسبة النجاح عند المرضى. ولكن صحيح نسب النجاح هي ليست 100%، ولكن إحنا بنعمل إنه إحنا نزيدها دائما. وهذا الإشي الأساسي من أجله هو التعاون بين المريض وبين الطبيب بشكل مستمر.
1: نعم، إذا تنسيق العلاج وحياكة زي معين حسب معطيات الفرد، المتابعة والاستمرارية حتى لو حسينا منيح بعد فترة من العلاج، هذا بيقولش إنه إحنا شفينا، إنما بحتاج متابعة حتى ما يرجع المرض أو أعراض المرض من جديد. دكتور، هيك خلاصة الحديث، بدنا نرفع الوعي مش بس للأشخاص اللي يصابوا في هذا المرض، إنما إلنا كمجتمع، كأطفال تربوية، عائلية، اجتماعية. ما هي أهم رسالة منك؟
0: احنا تحدثنا عن أهمية رفع الوعي عند المرضى أو الناس اللي ممكن يكون عندهم تشخيص للمرض حسب الأعراض اللي حكيناها، فأنا أؤكد مجددا على أهمية التشخيص والمتابعة. ولكن عندي رسالة أخرى للبيئة المحيطة في المرضى، إن كان العائلات، إن كان أزواج أو زوجات المرضى، أفراد عائلتهم، زملائهم في العمل، كل البيئة المحيطة. الفرق بين البيئة داعمة وبيئة محبطة هو فرق شاسع بالنسبة للمريض. إحنا نتعامل أحياناً مع مرضى اللي مع بيئة داعمة، بنلاقي تجاوب أعلى مع الدواء، بنلاقي تجاوب أعلى مع العلاج، جودة حياة المريض بتكون أفضل بكثير. وهنا أنا بحب أؤكد على أهمية الدعم لهاي الفئة، وإن كان في البيت أو في بيئة العمل أو في المجتمع، حتى إحنا نتفهمهم ونحاول إن إحنا نهون عليهم هذا المشكلة، المرض اللي بدون شك فيه تحديات كثيرة بالنسبة لهاي الشريحة.
1: نعم، وإحنا بنعرف إنه إلى جانب المرض ممكن دكتور حسين إنه الشخص يمارس حياته وعمله وتعليمه وثقافته واجتماعياته بشكل طبيعي، لما إحنا بنرفع جودة حياة هذا الفرد من خلال المتابعة والعلاجات.
0: صحيح 100%. مع التجاوب مع العلاج هناك حياة طبيعية، عمل بشكل طبيعي، ممكن تخطيط عائلي، زواج، وعند النساء
1: دخول لحمل، هذا أمر عادي،
0: لحمل ورضاعة. نعم. حتى نعم. مع العلاجات البيولوجية هذا الشيء آمن في غالب الحالات. طبعا كل حالة يجب استشارة الطبيب الخاص في كل موضوع، ولكن إجمالا بحب أنه أنا أوجه أنه نعم، كل هذه الأمور ممكنة في الغالبية الصحيحة من الحالات.
1: نعم، إذا دائما هذا اللي منحاول بالفعل نشدده، أنه نعيش إلى جانب المرض مش داخل المرض، المرض عمليا ما يكون هو مركز حياتنا. في النهاية المتابعة والوعي الصحي إن كان من المريض نفسه أو من المحيط ممكن يساهموا في رفع جودة حياة الشخص، بالذات أنه إحنا اليوم عايشين هيك في عصر الطب وعصر التحديث في العلاجات الطبية. بنتأمل بالفعل تكون الرسالة وصلت. كتير بدي أشكرك دكتور حسين محاجني، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي وطبيب في وحدة التهاب الأمعاء في مستشفى هعامك في العفولة. تحياتنا لك وشكرا جزيلا لك.
0: العفو، شكرا لكم.
1: أنا كمان بدي أشكركم أعزائي المستمعات والمستمعين على حسن المتابعة والإصغاء، على أمل أنه استفدتوا من الموضوع والأمور اللي ذكرناها وطرحناها اليوم في سياق حلقتنا. شكر جزيل للزميلة ياسمين عابد اللي أعدت هذا البرنامج، شكرا أيضا للزميل عادي ياسين اللي رافقنا خلال هذه الساعة لحظات بتفصلنا عن نشرة التنتين مع الزميلة ياسمين غميد. كنتم معي مارينا صفوري عواد بالتقديم. لقاءنا جاي إن شاء الله يوم السبت القادم بنفس الموعد من الوحدة للتنتين. انتظرونا.

0: ضبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: الأوقات
1: ريو، مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عيش.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: خذ أحلى شروي زبطنا،
5: خذ أحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: الشمس دائما.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. انتخبت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة دكتور يوسف جبرين لرئاسة قائمتها في انتخابات الكنيسة بعد فوزه بالمقعد الأول. جاء ذلك خلال اجتماع تعقده الجبهة في دير حنة لاختيار قائمتها لانتخابات الكنيسة. وقال سكرتير الجبهة أمجد شبيطة إن انسحاب النائبين أيمن عودي وعايدة مسلمان من الترشح سيقود إلى بروز وجوه جديدة في المواقع الأولى من القائمة. أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً عن اغتيال عز الدين الحداد القائد العسكري لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي عن استهدافه بغارات جوية. وقال الجيش في بيان: اغتلنا آخر كبار قادة منظمة حماس الذين خططوا ونفذوا لهجمات السابع من أكتوبر. وقال رئيس أركان الجيش إيال زمير إن اغتيال عز الدين حداد يعد نجاحاً عملياتياً مهماً. في غزة شارك فلسطينيون ظهر اليوم في تشييع جثمان الحداد وزوجته وابنته ونعتهم المساجد بعد استهدافهم مساء أمس في شقة سكنية بمدينة غزة. يأتي ذلك رغم أن حماس لم تصدر حتى اللحظة بياناً رسمياً بشأن مصير القائد العسكري. في السياق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء 13 فلسطينيا وإصابة 57 آخرين خلال اليومين الماضيين. وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار ارتفعت إلى 870. في لبنان تجددت الغارات الإسرائيلية مستهدفة بلدات عدة في الجنوب، وأعلن الجيش الإسرائيلي البدء بمهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله، كما أصدر أوامر إخلاء لتسع بلدات في جنوب لبنان. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة لاحتمال استئناف الهجمات على إيران ربما خلال الأسبوع المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أكبر انتشار واستعداد عسكري منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. في أخبار العنف والجريمة، قتل الشاب عبد السلام أبو عصب رميا بالرصاص في بلدة عناتة شمال القدس، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 109. أصيب طفل في التاسعة من عمره بجروح متوسطة بعد سقوطه من ارتفاع قرب أم بطين في النقب. هذا وقدمت للطفل الإسعافات الأولية ثم تم نقله إلى مستشفى السروكة لاستكمال تلقي العلاج.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمي. تسود أجواء دافئة ومعتدلة نهارا فيما تميل إلى البرودة في ساعات الليل. في القدس 21 درجة، الجليل الأعلى 20، طبرية 27، الناصرة 24، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 23، النقب 26، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لو الترشيحة بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90 بوضة لكريميريا نيسلي لتر 400 ميل ب 15 شيكل 90 فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90 ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحملة شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لو الترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة سيتي مول كفرمندا أضحى مبارك
2: بندورا فرع جديد في سخنين مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة بندورا لمعة لكل إطلالة
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا كوكا كولا طعم الحياة

0: الشمس دائما.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

السلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم مع هذه الجولة من مجلتنا الرياضية. وحال أحداث تتركز في الدرجة العليا هذا اليوم، يوم أمس كانت أيضا في العليا وفي الممتازة، ومنتظرنا اليوم من مباريات أهم، ومباراة مكابي تل أفيف بطار القدس. عادي ياسين يتابع معي في الهندسة والإنتاج، حاليا مع وراك الميكروفون معكم في الإعداد والتقديم نبيل سلامي. في يوم أمس خطأ بثبات فريق بئر السبع بعد فوز مستحق على فريق أبوال تل أفيف في بلومفيلد بهدفين دون رد، وحافظ على فارق النقاط ما بينه وبين بيطار القدس الذي يحتاج اليوم لفوز من أجل أن يبقى الفارق نقطتان. إذن مكابي تل أبيب بلومفيلد عند الساعة 8:30 سيستضيف بيطار القدس، فيما سيلعب مباراة تحصيل حاصل فريق مكابي حيفا وهابوعيل بتحت تكفى. الأنظار تتجه هذا اليوم أيضا إلى لندن عاصمة بريطانيا وإلى غلاسكو أو مدينة الثانية هي أدنبرا عاصمة سكوتلندا، ولكن المدينة الأهم هناك هي غلاسكو. الآن يبدأ لقاء حسم الدوري في سكوتلندا بعد سنوات احتكرها فريق السلتيك ومن ثم رينجر السلتيك بشكل عام وخاص عمليا. حاليا اللقاء الفاصل والحاسم بين فريقي السلتيك في ملعبه في غلاسكو مع هارتس، فريق فاجأ هذا الموسم. هارتس يتقدم على سلتيك بنقطة واحدة، يعني فوز لسلتيك اليوم يمنحه اللقب تعادل، هارتس بيكون هو البطل أعتقد، يعني مرات معدودة فاز فيها. طبعا هنالك سنكون مع قائمة الدول التي حسمت فيها البطولة. في إيطاليا حسمت البطولة طبعا كما تعلمون

0: لصالح الإنتر. سنكون في إيطاليا أيضا، الأنباء تتحدث عن قرب التوقيع نهائيا ما بين النجم العربي الحفاوي عنان خلايلي وفريق نابولي، والصفقة مدوية لم يعرفها التاريخ الكرة الإسرائيلية، 23 مليون يورو، الحديث عن 23 قد يتم ذلك يوم الاثنين، لأن فريق سان جيلواز فريق عنان خلايلي في بلجيكا عنده مباراة حسم دوري رأس برأس غدا مع كلاب بروج، الفائز راح يفوز بالبطولة بعد ما فاز سان جيلواز من يومين أيضا بلقب الكأس وفاز 3-1 بعد التمديد، وعلى فريق اندرليخت وعنان تميز في هذا اللقاء وطبخ هدفا أيضا. إذن الأنظار في بلومفيلد نبدأ من البلاد، كذلك سنكون في اسكتلندا، ونذكر أنه اليوم أيضا الفاينل الكأس في إنجلترا، هو يوم احتفالي عادة هذا اليوم، حتى البي بي سي يعني تفتح برامجها في يوم نهائي الكأس Good morning today الفاينل، هكذا يقولون في بي بي سي عادي متبع هناك. الفاينل عندنا كمان يبدو بس شتانة ما بين هنا هناك، ولكن بكل الأحوال بئر السبع يوم أمس ارتاح عمليا، فاز 2-0 مكابي تل أبيب بحاجة لنقاط مش قدر بطار القدس، ولكن الكرامي كمان إلها دور، أحد نجوم فريق بئر السبع من سنوات قليلة مضت كان النجم الطرعاني سراج نصار الذي ينضم إلى الآن، نسأله عن موقفه الآن من فريق بئر السبع، هل ما زالت تربطه علاقة، هل رح يحتفل يشارك فيما إذا فاز الفريق بالبطولة؟ سراج سلامات عزيزي.
1: سلام
0: كيفك، شو أخبارك؟ أولا طمنا عليك.
1: الحمد لله مشتاقين لك.
0: أهلا حبيبي، زمان ما سمعناكش ما شفناكش، أنا بعرف أنك غبتي شوي عن الملاعب يعني خاصة بالدرجات العليا، ولعبت في درجات الدنيا، كنت لاعب كرميل أعتقد في ليغا ألف إذا مش غلطان.
1: صح، وآخر محطة إلي كانت في كرميل، للأسف الدوري وقف بالحرب
0: نعم. واللي فهمته كمان الآن أنت يعني حتى مكان سكنك سينتقل إلى الجنوب لإيلات، قد تلعب كرة قدم مع فريق إيلات في الموسم القادم، في منه هذا الكلام؟
1: مكان سكن صح، انتقلت على إيلات بالنسبة لكرة القدم بعدني مش عارف.
0: إمكانية الاعتزال كمان؟
1: إمكانية الاعتزال هي الواردة أكثر.
0: طيب أكيد بتتابع كرة القدم بعد ما زالت علاقة بتربطك مع لونا بركات وكل المسؤولين وحتى جمهور بئر السبع، أنا بعرف إنه لك معزة خاصة هناك، بتتابع فريق بئر السبع، برأيك حظوظه بعد ما فاز امبارح على بول تلبيب وارد في الإمكان إنه يفوز بالبطولة؟
1: أكيد وارد.
0: كيف؟
1: فريق بئر السبع أنا بفكر إنه هو الفريق اللي بيستاهل يفوز بالدوري السنة،
0: هو الأميز. صحيح،
1: هو الأميز من أول الدوري، هو يعني بيعطي مجهود اللي مبين انه يعني بحافظ على استقرار. بفكر انه هو اللي بيستاهل. عندي انا كثير اذا بتعرف معارف ببير السبع، الجمهور كثير اصحاب انا وياهم،
0: حلو،
1: في ناس يعني اصحاب علاقه معهم فوق 10 و15 سنة.
0: أوه. اي سنوات ذكرنا سراج انت باي سنوات لعبت انت قبل البطوله عمليا، انت لما البطوله يعني فجاه لما انت تركت بتصور؟
1: اذا متذكر السنه اللي فيها بطلوا الدوري القطري.
0: ألغي القطري. مزبوط
1: بالضبط، لما لقوه بسنة 2008
0: ممكن،
1: يعني بسنة 2009 بئر السبع ارتقوا لدرجة العليا.
0: أيوة بالضبط،
1: لما طلعوا 4 5 فرق من درجة ممتازة للعليا.
0: صحيح، عملوا العليا أكيد. أكيد
1: أنا انضميت بسنة 2009 من فريق صغير،
0: من مكابي كوبركانا انتقلت، كانت ده يمكن 100,000 شيكل كلفت يعني اذا مش غلطان. وكم سنه لعبت في بئر السبع؟
1: لعبت في بئر السبع 5 6 مواسم.
0: واو واو، وكانت ربطك علاقه اعتقد، هو اللي اكتشفك هناك، مين كان المدرب؟ يمكن اليشا ولا مين اللي كان المدرب؟ ذكرني.
1: لا اليشا هذا في السنين الاخيره اللي كنت فيها. المدرب الاول كان جاي عزوري.
0: عزوري ايوه بعدين صح. بعدين انت دربك اعتقد اليشا.
1: جاي عزوري هو كان في رمات الشروق، انا بعرف مكان كوفر كان لعبنا
0: مع رمات الشروق بالدرجه الاولى، حطينه عليك. صحيح
1: بالضبط، وانتقلت، وبعدين انتقل بعدين نير كلينجر، جاي ليفي.
0: بعد ما في علاقة من لاعبي اليوم اعتقد ولا واحد بعده من اللي لعب معك في تلك الفترة سراج،
1: بس واحد، ويعني امبارح
0: دافيد زادة.
1: دافيد زادة
0: اوه صار فوق 37 اذا مش غلطانين احنا ولا لا؟
1: لا انا بعد مش 37
0: يعني هو انت وياه بنفس الجيل تقريبا. جاب جول بعد، في علاقه بينك وبينه؟ علاقه كمان
1: اكيد في بيناتنا علاقه، يعني حكينا قبل كم يوم لانه احتفل

0: مع انه غايب شوي عن التركيبه في المده الاخيره، ما بعرف بتامل انه
1: صح شفت غايب وقاعدين بيخسروا لا نرفع له تلفون.
0: المهم انه ابو علت برايك انه بئر السبع قادر بعد مباراتين، يعني مباراتين بعرف انه مش هوينات كمان مباراتين، يمكن عنده مباراه مع فتح تكفى مش عارف مع مين الثاني راح تكون، مع حيفا او مع خلص من بيطار هو عمليا مكابي تل أبيب خلص، بتصور انه ما بتعتقد ما بعرفش عنده مباراتين. المهم
1: اذا عنده مباراتين صعبات، بس يعني البلاي اوف العلوي هو يعني صعب كل صعب. الفرق كل الفرق هي المنيحه يعني
0: تقريبا مزبوط مزبوط.
1: بحال يفوز بالدوري بده يغلب،
0: بحال فازوا بالبطوله بدك تحاول انك ما بعرف اذا بتحضر الاحتفالات، ولكن بيستحقوا في بئر السبع. انا اعتقد الثوره اللي عملتها لونا وركات ما كانت بكره القدم باسرائيل، نادرا ما كانت الا في مكابي تل أبيب ومكابي حيفا بس فقط.
1: يعني أنا شفت الإشي عن قريب، لأنه لما انتقلت لبئر السبع كان الفريق بعده فريق صغير
0: مظبوط، كان بمرحلة التكوين يعني كان بعده مظبوط ما فيش عنده هوية بعد،
1: وكان في كثير يعني صعوبات وكان في كثير بقوله يعني مطبات في الطريق، بس ألونا يعني كان عنده هدف
0: جدع
1: ووصلته عن جد
0: جدع، يعني بلغتنا الدرجة بقوله عنها زلمي
1: عن جد
0: فعلا يعني كل احترام
1: بالعكس ماسكة فريق
0: وكل احترام
1: تعمل كل شيء لحالها،
0: مش مفهوم ضمننا مش موجودة هاي الظاهرة بالعالم يعني لا. نادرا كل الاحترام لألونا كل الاحترام، وكما بتحافظ على العلاقات كمان بين الشعبين هي كمان تهتم بهذا الموضوع بتخيل،
1: هذا أهم شيء يعني. أنا مهم. سمعت من الفريق ولا مرة سمعت منها كلمة مش منيحة
0: رائع جدا
1: مع اللاعبين مع علاقات مع اللاعبين
0: رائع جدا. لا أشكرك سراج نصار نجمنا الطرعاني اللي لعب في بئر السبع 6 سنوات 5 سنوات ودائما على استعداد يعني لتقديم المزيد في كرة القدم. بعرفش إذا بدك تنتقل بعد الاعتزال للتدريب أم أنه مشغول بمصالحك وبأشغلك ما بعرف، بنخليها لبعدين بعد الاعتزال. شكرا سراج،
1: بعد بخير.
0: سلامات سلامات عزيزي سلام. إلى اللقاء. باي باي إلى اللقاء.
2: ويزبطنا شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، فطريش مقطع 400 جرام وليفود 25 شيكل، معلبات ذرب بيتا شتا 25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7-9 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن 29 شيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
0: إذن الدوريات في أوروبا تقريبا قسم منها انتهى حسم، تعال نعمل هيك قائمة بأسماء الأوضاع في الدوريات الأوروبية المختلفة. الدوريات مفروض أنها تنتهي بحد 22 حد 25 5 من أجل أن تتفرغ الاتحادات والمنتخبات أيضا لبطولة العالم القادمة في المونديال في الولايات المتحدة مكسيك وكندا. في اسكتلندا الحسم اليوم الآن عمليا سلتيك مع هارتس، الفارق نقطة واحدة لهارتس، مباراة هي تتويج، هي بطل، هي الفاينل، هي نهائي. في انجلترا نقطتان يعني تفصيلان أرسنال عن سيتي، وتبقي مبارتين، أعتقد القرعة يعني جابت مباريات أسهل لأرسنال، راح يلعب مع بورنلي اللي هبط عمليا، وبضل عنده كمان مباراة بعتقد أنه راح يرتب أموره فيها. السيتي ممكن يعوض نفسه، ممكن يعوض نفسه اليوم بفوزه بلقب الكأس أمام تشيلسي. في إيطاليا حسم اللقاء للإنتر، خارق كبير عن النابولي اللي راح يعززه الموسم القادم كما ذكرنا عن الخلايل. في ألمانيا كالعادة لا جديد هناك، أكثر من 16 نقطة حاليا بين البايرن وصاحب المرتبة الثانية دورتموند. في فرنسا باريس سان جيرمان يعني دغدغ نوعا ما من لونز، فاز عليه في مباراة الموسم قبل يومين وأكد أحقيته على البطولة. في هولندا بي اس في أيندهوفن في السنوات الأخيرة يسيطر ضد الفاينورد وضد الأياكس. في بلجيكا كما ذكرنا غدا لقاء حاسم كما هو حال سلتيك وارتس في اسكتلندا، غدا نفس السيناريو في بلجيكا، غدا سيلعب سان جيلواز عن الخلايلي مع فريق كلوب بروج وهو فريق قوي جدا، الفارق اعتقد نقطة او نقطتين، والفائز في هذا اللقاء سيفوز رسميا بلقب البطولة. في البرتغال بورتو يغرد لوحده على حساب سبورتينج لشبونة وعلى حساب البنفيكا. في تركيا جالاتا سراي وصل النهائي بعد فارق 4 نقاط بعد مباراة واحدة عمليا اليوم راح تكون، ولكن فارق 4 نقاط عن فينيرباختشي. في اليونان أنا في قبرص أنارتوزيس البطل كما يبدو، وفي النمسا أعتقد راح يكون فريق تون في سويسرا أيضا

من يصير بجنيفا جنيف. إذن نحن سنحاول أن نتحدث نوعا ما عن الدوري الإيطالي الذي يعني على وشك أنه ينتهي هناك بعد فشل إيطاليا الرهيب في التحول والانتقال إلى دوري أبطال العالم إلى دوري الأمم العالمية، يعني بمعنى آخر بنسميه إحنا مونديال، كان فشل ذريع. ولكن الإنتر يعني فريق رائع جدا يتقدم الموسم الآخر، يفوز للمرة الرابعة عشر أيضا بلقب البطولة وأيضا بالكأس، فاز على لاتسيو ثنائية أعتقد. ومن سيعني يكوكب هكذا نأمل الموسم القادم في الدوري الإيطالي هو النجم العربي ابن مدينة حيفا عنان خليلي، سيلعب مع فريق نابولي في ملعب اللي اسمه مثير، ملعب دييغو أرماندو مارادونا، كان اسمه سان باولي، ملعب نابولي 60,000 سمي اسمه بعد ما توفى مارادونا اللي لعب بالثمانينات 86-87 في نابولي وأحرز معهن أول مرة لقب، ويعني من هناك كون فريق نابولي شخصيته وفاز بعدها شي 4 مرات في البطولات. إذن عنان سيلعب مع فريق نابولي، كما ذكرنا هذا المساء تشيلسي أمام مانشستر سيتي، والبايرن في الدوري الألماني أمام كيلن، هايدنهايم أمام ماينز، أينتراخت فرانكفورت أمام شتوتغارت، فرايبورغ أمام لايبزيغ، باير ليفركوزن أمام هامبورغ، وسيلعب سانت باولي أمام وولسبورغ. يعني المسكين فريق وولسبورغ، الفريقان سانت باولي قد يهبط هو وولسبورغ كمان، غريب هذا الفريق، كان فريق قمة. هايدنهايم سقط عمليا وكذلك سان باولي، ولكن المرتبة الثالثة قبل الأخيرة بفوت فيها بلاي أوف مع الثالث من الدرجة الثانية، وولسبورغ قد يكون هناك. سنحاول أن نكون مع بيرم كيال هيك نتحدث عن الدوري الاسكتلندي كونه لعب هناك، ونسأله عن الأجواء في اسكتلندا في اليوم الحاسم بين سيلتيك وهارتس.

أحاول أن أكون في اسكتلندا بعد لحظات، يعني آمل أن يكون معي نجمنا العربي الرائع بيرم كيان، يعني قبل بلاء حسن على مدار سنوات لحظات، وأن يكون هيك مع بتأمل يكون معنا بيرم كيان.

0: هذه الأناشيد تنقلنا إلى الملعب في غلاسكو. هناك كوكبة، أنا يعني أنظر إلى الجماهير في سلتيك، ومباراة هيرتس أيضا ستنطلق، انطلقت عمليا. كابتن بيرم كيال، سلامات عزيزي كابتن، كيفك؟
1: سلامات لإلك ولجميع المستمعين في بلجيكا من أبي.
0: أهلا حبيبي، أول شيء طمنا عليك. أولا بيرم،
1: الحمد لله كله بخير، نحمد الله
0: دائما وابدا لله. دائما وابدا. انا بدنا اليوم مقابلتي معك تتمحور فقط بالدوري الاسكتلندي، انت لعبت سنوات طويله وهذا المشهد اللي بنشوفه الان يعني انت مش غريب عليك. اعطيني فكره من واحد عاش هناك، كيف بكون الحسم في اسكتلندا، خاصه انه هاي المباراه هي اما ان نكون او لا نكون الفارق نقطه واحده.
1: اول شيء بسلتيك بارك الاجواء تكون مشتعلة، نار حمراء زي ما بقولوا، الناس الجماهير اللي موجودة سلتيك بارك راح يهز غلاسكو كلها. اللي بيعرف انه هارتس في السنوات الأخيرة رجعت تكون فريق في متقدم بتغيير الإدارة اللي عنده، طبعا اللي بيعرف انه عنده إدارة جديدة اللي هي كمان مسؤولة على فريق برايتون ومسؤولة على كتير فرق. بس إذا بنحكي على فريق سلتيك إنه لسه بعدها مش ربحان الدوري، هذا لأنه كان في عنده تراجع كتير كبير بنص السنة مع مدرب، روحوا المدرب، رجعوا
0: صحيح.
1: المدرب
0: صحيح.
1: بس إنه توصلوا للعبة، هي مش لعبة كاس بس لعبة كاس نقدر نقولها
0: صحيح. نهائي
1: اللي كله بقول إنه

0: اللي بيغلب هو اللي بياخدها. هون ببلش يشتغل التاريخ قوة الجمهور. وانا متاكد انه اليوم سلتيك راح يعملوا الفوز الكبير ويعطوا شويه شو بدي اقول لك شويه كثير هدوء لجمهور فريق سلتيك.
1: انا يمكن انا بديش ابالغ انما شفتش جنون اكثر في اوروبا من جنون جمهور سلتيك. انا بطلع على المشاهد الان مثلا الفوز ببطوله العام الماضي عشرات الالاف وين برج الساعه في المركز المدينه منظر يعني مش مألوف بالمره. هذا الجمهور هو جمهور ند عمليا جمهور رينجرز. اعطيني فكره بالضبط قديش هناك المنافسه سيئه.
0: اول شيء مش لازم يكون المباراه لعبه فاينل او لعبه اللي بتقرر انه الفريق راح ياخذ البطوله ولا لا.
1: مش شرط
0: اللي احكي لك اياته انا الحمد لله صح لي العب بالدوري الاسكتلندي وبسلتيك 4.5 سنوات ولعبت بعدين في البريمير ليج في اعظم دوري في العالم رقم واحد زي ما بقولوا. القوة تبع جمهور سلتيك والقوة تبع جمهور سلتيك خصوصا في لعب الداربي ضد رينجرز في الايبروكس ولا في سلتيك بارك هو اكبر من اي شيء مرأته في حياتي. بتسمعش حتى وانت تجرب تحكي مع اللعيب لحدك ما بتسمعش جمهور اللي بيعشق كرة القدم عنده انتماء كتير كبير. وطبعا اليوم الاحتفالات انا بقول لك شغلي الناس بتفكر انه الاحتفالات إذا تبلش انا بقول لك انه الناس بعدها ما نمتش من امبارح وهن في النايت اوت وفي الشوارع وعم بغنوا زي ما انت قلت في ساحات جلاسكو.
1: واي واي واي واي واي بيرام السؤال اللي بدي اسالك اياه علاقه بعد في بينك وبين الاداره بين اللاعبين بين المسؤولين هناك بعد في علاقات انتوا وياهم؟
0: طبعا شون ميلوني اليوم هو مساعد المدرب تبع اونيل. هو كان لاعب معي في فترتي.
1: نعم اونيل. أيوة. الايرلندي ولا سكوتي اونيل؟
0: لا
1: سكوتي
0: بعرفش اذا هو سكوتي بس شون ميلوني مساعد المدرب.
1: لا انا سالت عن اونيل انا بذكر ان هذا اونيل اسم ايرلندي. على كل بعدكم على تواصل ذكرت
0: تواصل مع اللعيبه. طبعا معظم اللعيبه اللي انا لعبت معهم طبعا بيكونوا بفرق تانية او متواجدين. جيمس فوريست لما لعبنا ضد اسكتلندا برضه التقيت انا وياته. فطبعا علاقات دائما اليوم صارت تصير عن طريق السوشيال ميديا لما بتنزل الشيء واللي بينزلوا. بس طبعا انا واحد من متابعين فريق سلتيك. انا واحد من اللي بحبهم وبظن انه بالفتره اللي انا كنت متواجد فيها لولا الاصابات كان عندي بكون كثير شغلات احلى. بس 4 بطولات مع فريق سلتيك صح لي اكون بدايه حلم اوروبي فالحمد لله.
1: نيالك والله نيالك يا بيرم. هذه المناظر وهذه الوجوه انا بتصور ممكن نشوف يوما ما وريث لإلك يلعب بسلتك يوما ما.
0: ان شاء الله اكيد احنا عم نشوف اليوم علان حبيب قلبي عم بيعمل نجاح كتير كبير. فوزه لسه في بطوله بكاس بلجيكا بدي احكي لك اياته. اذا احنا نضلنا شوي بسكوتلندا اليوم هارتس هو الفريق الاخو تبع رينجرز وهيبرنيان هو فريق الاخ انتبع سلتيك. يعني اليوم نقدر نقول عليها هي لعبة داربي لانه هارت اني فريق الاخوة انتبعون رينجرز.
1: لا بعدين كمان في ملاحظة يمكن ما بعرفش انت بتكش تذكرها او بتفوتك هنا قضية هناك كمان يعني الفروق الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت سلتيك.
0: عشان هيك عم بقول الاخوه كل واحد عم بيروح لمحل انتماء لفريق تاني. فنتامل عشاق كره القدم
1: يستمتعوا
0: ينبسطوا اليوم من اللعبه. واكيد انا واحد منهم بعد تتويج سلتيك.
1: بتقديرك اللقب راح ياخذوه سلتيك رغم انه كان في فارق نقاط كثير كان هارتس ولا انا فاجئوني
0: بنفع اليوم بنفع احنا نقول راينا.
1: بنفع طبعا.
0: اللعبة خلصت قبل ما تبلش. لما بتوصل اللعبة النهائية في سلتيك بارك اللعبة خالصة لسلتيك.
1: ما فيش انت مجرب عن تجربة بتحكيها يعني.
0: لا
1: ما فيش خبز يعني ما فيش خبز لهارتس. هارتس فريق من جلاسكو نفسه ولا فريق من مدينة ثانية؟
0: لا من ادنبرا. إسا جلاسكو فيها رينجرز وفيها سلتيك.
1: نعم.
0: فانت اذا بتروح على العاصمة على ادنبرا في هناك هيبرنيان وفي كمان
1: هارتس ودندي. لا دندي. أيوة. مدينة ثانية هناك.
0: دندي مدينة ثانية.
1: أنا سعيد جدا بهذا اللقاء معك، قاطتنا صورة ولمحة وعيشنا الأجواء هناك، وأكيد راح تبارك أنت بعد ما بعد ما

0: اخ نغير انت فاجأتني، بس انا دائما بستمتع اكون معك واتامل للجميع ينبسط من ايام رياضه، وان شاء الله بنكون على اتصال.
1: تسلم لحبيبي، شكرا شكرا كابتن، الله يسعدك، سلامات. هذه هي الأجواء في مدينة غلاسكو.

يعني حكى جملة بيرم كيهال إنه رغم إنه فارق نقطة لهارتس اللي هو بده يكون ضيف اليوم على سلتيك في ملعب سلتيك, لكن المباراة منتهية على رأيه محسومة لأنه اللي بيصل لهذا الملعب مع هذا الجمهور خسران لا محالة. طيب إحنا الجزء الأول خلص عمليا, نطلع على فاصل إعلاني ثم أخبار الساعة الثالثة, لكم مني أجمل تحية للقاء.

0: إجا العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت أسعدنا إجا العيد وعيدنا وبأحلى شروي زبطنا شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
1: مش عارفة ماما عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة
2: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه
1: بتخططي للحمل كلاليت نكست الطب متقدم من البيت ومن أي مكان كمان بفترة الحمل أكثر الخدمات تطوراً للحمل جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل مرافقة الحمل للحمل الأول الملف الرقمي لمتابعة الحمل مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك كلاليت معك بكل الظروف
0: إجا العيد وعيدنا
3: إجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إجا العيد وعيدنا
3: إجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
3: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24.90 بوضة لكريميريا نيستلي لترو 400 ميل ب 15.90 فيريرو روشيه 375 جرام ب 39.90 ورافائيلو 150 جرام ب 14.90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
4: دخولي بس ب 25 شيكل
0: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولي بس ب 25 شيكل الحملة حتى 21/5 تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك أهلا وسهلا أحلى

0: تباعد. إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
1: بدون ما تفكر
2: ولا تحتار،
1: سوبر ستار
2: هو ملك الأسعار،
1: ثرواته كبيرة.
3: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم حتى يوم الأحد 17/5 في قسم الخضار. البندورة 2 كيلو بخمس شكل، الخيار 2 كيلو بخمس شكل، الكوسة البلدي 2 كيلو بخمس شكل، بصل يابس 2 كيلو بخمس شكل، بندورة شيري الكيلو بخمس شكل، وكيس ملوخية الواحد بخمس شكل بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد الكروم.
1: سوبر ستار
2: هو ملك الأسعار.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعل.

0: علي عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كاس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة. قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل، أرخص سعر على الإطلاق. وين؟ عبر الويز، الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحقوا حالكم.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. انتخبت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة دكتور يوسف جبرين لرئاسة قائمتها في انتخابات الكنيسة بعد فوزه بالمقعد الأول. جاء ذلك خلال اجتماع تعقده الجبهة في دير حنة لاختيار قائمتها لانتخابات الكنيسة. وقال سكرتير الجبهة أمجد شبيطة إن انسحاب النائبين أيمن عودي وعايدة توم سليمان من الترشح سيقود إلى بروز وجوه جديدة في المواقع الأولى من القائمة. أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً عن اغتيال عز الدين الحداد القائد العسكري لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي عن استهدافه بغارات جوية. وقال الجيش في بيان: اغتلنا آخر كبار قادة منظمة حماس الذين خططوا ونفذوا لهجمات السابع من أكتوبر. وقال رئيس أركان الجيش إيال زمير إن اغتيال عز الدين حداد يعد نجاحاً عملياتياً مهماً. في غزة شارك فلسطينيون ظهر اليوم في تشييع جثمان الحداد وزوجته وابنته ونعتهم المساجد بعد استهدافهم مساء أمس في شقة سكنية بمدينة غزة. يأتي ذلك رغم أن حماس لم تصدر حتى اللحظة بيانا رسميا بشأن مصير القائد العسكري. في السياق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء 13 فلسطينيا وإصابة 57 آخرين خلال اليومين الماضيين. وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار ارتفعت إلى 870. في لبنان، تجددت الغارات الإسرائيلية مستهدفة بلدات عدة في الجنوب، وأعلن الجيش الإسرائيلي البدء بمهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله، كما أصدر أوامر إخلاء لتسع بلدات في جنوب لبنان. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة لاحتمال استئناف الهجمات على إيران ربما خلال الأسبوع المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أكبر انتشار واستعداد عسكري منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. في أخبار العنف والجريمة، قتل الشاب عبد السلام أبو عصب رميا بالرصاص في بلدة عناتة شمال القدس، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 109. أصيب طفل في التاسعة من عمره بجروح متوسطة بعد سقوطه من ارتفاع قرب أم بطين في النقب. هذا وقدمت للطفل الإسعافات الأولية ثم تم نقله إلى مستشفى السروكة لاستكمال تلقي

0: العلاج.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها الموسمي. تسود أجواء دافئة ومعتدلة نهارا، فيما تميل إلى البرودة في ساعات الليل. في القدس 21 درجة، الجليل الأعلى 20، طبرية 27، الناصرة 24، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 23، النقب 26، وأخيرا في إيلات 32 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، تحياتي لكم، شكر موصول الزميل عادي ياسين وكذلك أيضا للزميل أمير كيوان. نحن نتابع، كنا إذا مع نهاية الساعة الأولى بالبرنامج في مجلتنا مع الكابتن بيرم كيال الذي تحدثنا، نقلنا إلى الأجواء، كيف تعيش الأجواء مدينة غلاسكو الآن، خاصة وأنه نهائي الدوري هناك اليوم رح يحسم بفارق نقطة وعمليا لهارتس أمام سيلتك، وسيلتك في ملعبه مع جمهوره الحماسي بتصور قد يحسم هذا اللقاء. نحن نعود إلى كرة الطائرة. يوم أمس تحدثنا عن إنجاز لافت لكرة الطائرة في مدينة الناصرة، والحسام الناصرة صعد إلى الدرجة العليا، ولكن طبعا بجهود رائعة من رجل الطائرة أو رجال الطائرة في علبون، كابتن ساهر سمعان. سلامات ساهر.
2: سلامات أخ نبيل،
1: أهلا بك. هذا مش معقول، يعني أنتوا إنجازكم بعلبون كمان وبتصدر من هذا الإنجازات والنجاح، أنت كمدرب الآن كمان أجيت على الناصر وساعدت الأهل والإخوة من الناصر بالارتقاء، فريق يعني نسبية إلكو هو صغير السن، ولكن مع ذلك هو صعد دوري درجة عليا.
2: الجدير ذكره أول شيء، أنا بحب أذكر التعاون القوي بين النادي الرياضي علبون وبناء خطة كانت مهنية، الهدف منها أنه الفريق رجال بالناصر يصعد للدرجة العليا، لأن الناصر أظن تستحق يكون عندها فريق في الدرجة العليا كرة الطائرة نسبة لعدد السكان اللي إحنا نتطلع على بون موجود عندها درجة عليا، فيش ولا أي مانع أنه الناصر يكون عندها أكيد. فريق بالدرجة العليا
1: أكيد.
2: إحنا بنينا خطة مهنية قبل سنتين، توجهوا لي إدارة الفريق، إدارة رائعة بدير الفريق، ناس جدا خلينا نقول راقيين مهنيين عندهم أذن صاغية بحبوا يتقدموا، فبنينا خطة وإحنا الحمد لله اليوم موجودين على أعتاب الدرجة العليا بعدين نهاية موسم ناجح كثير.
1: ما أنت أول موسم لإلك كان

0: انا كل من اكثر من موسم
1: انا موسمين كنا احنا في الدرجه القطريه العام وصعدنا للدرجه الممتازه وهي السنه صعدنا من الممتازه للعليا.
0: طب انت يعني انت تركت فريق عيلبون خليته لسمعان اخوك ولا انت هون وهون؟ يعني خلينا نفهم انا كيف صارت هاي.
1: احنا هيك احنا في عيلبون انا وسمعان مدرب فريق الرجال بعيلبون. طيب. انا مدرب فريق النساء بعيلبون. وابني بيلعب مع فريق الرجال لاعب منتخب اسرائيل. يعني السنه الجايه راح يكون ديربي ناصري عيلبون وبين المدربين. فالشيء
0: افهمك خلينا واحد واحد افهم من كلامك انه انت مواصل معي للموسم القادم.
1: كيف احنا كانت الجلسه الاخرانيه امبارح مساء مع اداره الناصري احنا في اللي كان نقول الاتجاه الصحيح في المسار الصحيح انه احنا نكمل مشوارنا مع بعض.
0: السؤال السؤال اللي بيطرح نفسه بالناصري، هل صار في تغيير؟ صار في يعني نوع من اللي يعني إشي جديد؟ كان انت قدت المباريات، في حضور، في التفاف، الناس فاهم انه في فريق، ولا لحالنا الشباب يا حرام بيلعبوا؟
1: لا صراحة أنا في البداية احنا كنا بالدرجة القطرية، يعني خلينا نقول أصحاب الفريق والعائلات اللي كانوا للاعبين كان يحضروا، بس احنا امبارح تفاجأنا باللعبة النهائية، لعبة خارجية جمع لاعبين ناصر من قارب 50-60 مشجع وبلعب بالناصر، ففي عنا أكثر معرفة من قبل طلاب مدارس صار يجي يحضروا.
0: هذا مهم. نعم هذا المهم.
1: وانت عارف انه يعني لعبة كرة الطائرة هي لعبة جدا راقية ولعبة واليوم موجودة بالوطن العربي بشكل كبير.
0: رائع.
1: إذا نتطلع يعني احنا اليوم عيلبون عم
0: يا ريت تصدروا هاللعبة لعدة قرى وبلداتك حوالينا، يعني ممتاز يعني بكون.
1: اليوم انا 100% يعني عندنا بعرابي، عندنا بكوكب، احنا عم نبني مشروع كبير غاد، خلينا نقول بالناصر بنينا، بكفر كنا موجود. نعم. اليوم بمجد كروم موجود، فخلينا نقول هي ثقافة كرة الطائرة عم بتفوت شوي أكثر للوسط العربي، ويعني عم نفهموا إنه مش شرط بس كرة قدم لازم يكون عندنا.
0: وانتم الرائدون آل سمعان في عيلبون، انتم بتكونوا الرائدين بهذا المجال، وبكون يعني اقول لك يعني لكم حصه كبيره اذا هذا الفرع تقدم، لان شفت كره القدم ماتت، حتى بعيلبون ما في ذكر لكره القدم، كره سله وكره طايره على الاقل بفضلكم انتم يعني. فبتامل انه يعني تنشروا هذه اللعبه كمان في قرانا وبلداتنا. شكرا حبيبنا كابتن ساهر، خلينا اياك الله يخليك، الى اللقاء. كفر قرع شهدت هذا الصباح اليوم المهرجان التقليدي عمليا السنة الثالثة على التوالي، الواد دراجات، واحدة من المشاركات كانت هي طالبة صف ثامن رائعة جدا، اشتركت وبتلعب كمان كرة سلة. وبالأول نرحب بالأخ مراد يعقوب، هو يعني مركز هذا النشاط ومسؤول قسم الرياضة في البلدية. سلامات كابتن مراد.
2: أهلين أخي نبيل، السلام عليكم ورحمة الله.
0: تم ونبارك
2: والحمد لله. شعور بالارتياح، الغبطة وسرور، تعرف بعد تعب زي أيام زي هيك تحضير
0: حلو
2: متواصل. الحمد لله رب العالمين، ما كل شيء خير.
0: ممتاز، هذا بدنا نسمعه. المشاركة كانت عامة، صبايا، شباب، رجال، نساء، عائلات، كيف اللي صار؟
2: المشاركة كانت عامة من جميع الفئات العمرية، اللي من نوعين، صبايا، نساء، عائلات، زي ما هو بقى مخطط يعني للفعالية. رائع. اللي هدفها لكل فئات العمرية تشارك مثل هيك فعالية.
0: نعم، واحد من المشاركات كانت إذا أنا مش غلطان هي صباح عسلي. صباح معي على الخط الهاتفي. صباح، سلامات.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيف حالك أولا؟
3: الحمد لله.
0: انت دراجة، بتحبي الدراجات ولا كمان كرة سلة كمان؟ بعرف انك كرة سلة بتلعبي وموهوبي كمان.
3: سنين.
0: بصف ثامن انت؟
3: هاي
0: اول مرة بتشاركي بهذا المهرجان، بهاي المسيرة الدراجات، ولا مش اول مرة؟
3: لا مش اول مرة، هاي المرة الخامسة.
0: يعني انت هاي هواية عندك؟ خلينا افهم من كلامك هذا، يعني انت هواية عندك ولا عندك دراجة يعني في البيت؟ لا. أي مسافة اليوم شاركتي أنت؟ لأي مسافة، لأي مسار كان؟
3: 20 كيلو.
0: مراد 20 كيلو بصف الثامن الصبي بعدها
2: في صباح. طبعا هي برضو تنضم لنادي محترف. إذاش تقول لك إنه بالإضافة لكرة السلة.
0: تورطت ولا مش عارف؟ لا مستغرب. إذن صباح أنت مندرجة ضمن نادي، خلينا أفهم نشاطك بهذا المجال.
3: بتدرب مع فريق ECC.
0: ECC وين بيجي هذا؟
3: كفر قرع، وبالفامير وبالفراديس.
0: على مدار الأسبوع يعني كل يوم ولا مرة؟ كم مرة بالأسبوع؟
3: 3 مرات بالأسبوع.
0: 3 مرات بالأسبوع. وطبعا ما بتهم لي الجانب العلمي، انت يعني كمان انت بصف ثامن، بتطلع على بالإعدادي عمالين، بتطلع على التاسع، بتصور كيف بتوقع

0: بين التدريب وكرة السلة والدراجات والتعليم كمان؟ أبوك شو موقفه وأمك؟ شو عاملين معك؟ بيجوا معك بيدعموك دشريك من هالشغل يما بلاش يابا ولا كيف؟ أعطيني فكرة كيف أهلك معك؟
1: لا بيشجعوني دايما.
0: مين خاصة؟ خاصة مين؟
1: أمي.
0: أمك أمك يعني اليوم انبسطتوا، كان يعني أجواء كانت منيحة، يعني بتنصحي إنه الصبايا اللي جيلك يشاركوا كمان مثلا، وأهل البلد شو بتوجهي لهم دعوة أو رسالة صباح؟
1: إنه يشاركوا وإنها لأنها بكت مسير كثير منظمة وممتعة.
0: حلو.
1: وحبيت برضو مشاركة الأهالي والعائلات اللي بكوا فيها. وخاصة الجيل الصغير بكوا مميزين. وهذا أعطى المسير أجواء أحلى.
0: يا سلام، كمان متحدث لابقة مراد، يعني اختيارك كان رائع يا مراد. مراد العائلات
2: طالبتنا المتألقة صباح
0: رائع جدا. هذا بشجعك أعتقد، إذا الأجواء كانت اليوم مليحة والطقس يمكن كان يتجاوب معاك اليوم على أنه تنظيم كمان أعتقد مسيرات على الشكل في المستقبل. مراد
2: والله كان إلنا شانس في الطقس الصراحة، يعني ما كانش متوقع على أثر الأسبوع اللي فات الحم. الحمد لله توفقنا، كانت أجواء رائعة، يعني التدابير والتنظيم كلها كانت على أعلى مستوى الحمد لله. تعرف مثل تنظيم هذه الأمور مثل فعالية ركوب دراجة، أهم إشي معايير السلامة وسلامة آخر وصول آخر مشترك لنقطة النهاية، فهذه بحد ذاتها تعد إنجاز ونجاح. وما باقي من الاحتفال والأشياء الثانوية فهي أقل ثانوية من معايير السلام.
0: أكيد. صباح، سؤال الأخير لإلك، بنات بجيلك من أولاد صفك، بنات صفك بيشاركوا وشاركوا معك ولا أنت الوحيدة تقريبا بهذا المجال؟
1: لا، في كثير ببلدنا بنات بسجلن عنا فريق الاي سي سي، وحتى في قسم منا منشارك بسباقات على مستوى كاس الدولي.
0: كاس الدولي يعني قطرية مش بس في بكرة القدم. انا بدي اشكرك صباح، بتمنى لك النجاح، نسمع عنك بالمستقبل كنجمه بكره السله ودراجه تكون عالميه. مراد حبيبي احنا دائما بخدمتكم.
2: بدي نبيل اوجه كلمه شكر لزملائي مدراء الاقسام طواقم بلديه كفر قرع، ولا راسهم رئيس البلديه سيد فراس احمد بدحي الداعم الاول والكان مشارك معنا. تنظيم فعالي زي هاي يحتاج إلى مشاركة جميع الأقسام والتعاون معهم طبعاً. ما كان ليكون هذا الحدث بدون السواعد المباركة تبعتهم، وأنا بوجه لهم هون شكري واحد واحد.
0: واصلت الرسالة، وأنا أشكرك صباح، شكرا لك عزيزتي وشكرا لك مراد. إلى اللقاء، سلامات. إذن النتيجة مفاجأة، لأن تأتينا نتيجة مفاجأة لم يتوقعها بيرم كيال. الآن فريق هارتس يتقدم على سلتيك في سلتيك 1-0، يعني رغم الجمهور والحماس بالدقيقة حوالي 42-43 النتيجة 1-0 لصالح فريق هارتس، ولكن كل شيء بعد المفتوح. فاصل إعلاني أمامنا أعتقد.

0: اجى العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت اسعدنا اجى العيد وعيدنا وباحلى شروي زبطنا شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه حمله بتصير مره واحده على المشروبات الخفيفه اسمعوا منيح سداسيه كوكولا او كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل و90 بس مثل ما سمعتوا مستورد رسمي سداسيه الكوكولا ب 19 شيكل و90 بس سداسيه سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل و90 مشروب جامب 1.5 لتر ال 5 ب 19 شيكل و90 ومشروب ليموناده بلدي 2 لتر بريميف ب 9 شيكل و90 بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
1: بندورا فرع جديد في سخنين مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة بندورا لمعة لكل اطلالي
2: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الانترنت أو بالتليفون سمعتوا صح بالتليفون لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك
4: الشمس دائما
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام الشمس مصداقية ومسؤولية
6: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي

0: إذا نعود ونتابع. إذا 1-0 شوط أول تقريبا، 1-0 لهارتس في سلتيك، 1-0 إذا بقيت النتيجة على حالها فنس الهارتس سيكون هو بطل الدوري في اسكتلندا. إذا نحن بصدد مباريات أيضا في الدرجة العليا هذا المساء، في السادسة مكابي حيفا، مكابي أبو عبد تحتيكفا، مباراة تحصيل حاصل لن تؤثر، والمباراة الأهم هي مكابي تل أفيف أمام بيتر القدس عند الساعة 8:30. الأهم من ذلك أيضا نهائي الكأس في إنجلترا، الدوري في ملعب ويمبلي في لندن هذا المساء عند الخامسة، عند الخامسة حوالي 9:30 تقريبا، تشيلسي أمام مانشستر سيتي. إذن في إيطاليا حسم الدوري كما ذكرنا، والآن يعادل فريق سلتيك. إذن بالوقت بدل الضائع من الشوط الأول عادل سلتيك مع جمهوره الغاضب والصاخب 1-1 مع هارتس. إذن في إيطاليا الفريق اللي حسم الدوري كان فريق الإنتر. ما يعنينا بالدوري الإيطالي عنانا دائما، يعني اهتمينا فيه، كان دائما نتحدث عن الدوري الإيطالي والمنتخب الإيطالي مع الدكتور دواد رشوش، ولكن هاي المرة ممكن يصير يأخذ منا أكثر اهتمام، لازم يحضر حاله الدكتور كون إنه عنان خلال هذا الشاب ابن 21 صار سيوقع كما يبدو يوم 2 أو 3 القادم على الأبعد مع فريق نابولي. الصفقة مدوية بالنسبة للكرة القدم الإيطالية، الحديث عن 23 مليون يورو. دكتور إدوارد رشرش خبير في الكرة الإيطالية، سلامات دكتور.
1: أهلين سلامات، مساء الخير.
0: أهلا، كيفك؟ شو أخبارك؟ طمنا عليك.
1: الحمد لله كل شيء تمام، الحمد لله مستقيم.
0: يعني كم لعيب إسرائيلي راح على إيطاليا في حين وفشلوا بكم، يعني بمبالغ مادية كانت قصيرة. البنين بذكر دور بيريتس هذا راح وروع على بيزا وما عملش ولا إشي هناك، وفي فريق بعرفش كمان في واحد مع إلتشي ولكن عنان خلايلي مش معقول. يعني أنا بتصور إنه في إشي مفاجئ، أعطيني فكرة أنت مين هذول النابولي اللي ممكن يدفعوا 23 مليون يورو بلاعب عن الشكل، لا هو الهداف ولا هو قلب دفاع ولا هو حارس مرمى عملاق؟
1: طبعا الظاهر إنه عنان عنده قدرات اللي حسب فريق نابولي ممكن تساعد الفريق في الموسم الجاي، فعلى هذا الأساس أنا بفكر هيك، لأنه صعب 23 مليون مش مبلغ بسيط.
0: لا جاي من الدوري الإسرائيلي للدوري البلجيكي، يعني مش جاي من البرازيل من الأرجنتين يعني، ولا من سيتي ولا من يونايتد.
1: طبعا إلا إذا في طبعا أشياء إحنا بنعرفهاش اللي هي عن طريق
0: الوكلاء.
1: وكلاء اللي بتصير بين الفرق والوكلاء، فهذا لعب احنا
0: طبعا صحيح. اعطينا فكرة، نابولي هذا الفريق يمكن كونت شخصيته في حينه لما اجا مارادونا على ايطاليا 86-87 اذا مش غلطان كانت اول بطولة، مش هيك دكتور؟ قبلها كان في بطولات للنابولي؟ لا ما كان
1: مارادونا هو اللي حول، عمل يعني كان نقطة تحويل في مسار نابولي من هذيك الأيام لهذا اليوم. طبعا من أيامها فات على فريق نابولي مسار كتير وخلتهم يقدروا يشتروا لاعبين اللي مشهورين وخلى نابولي يتطور شوي شوي، وبعدين بلش غيروا

0: غيروا رئيس، رئيس جديد اللي هو مهتم كتير بالفريق ومستعد يعني يحط مصاري،
1: نعم نعم. هو كانت كان عنده طلع حلو يعني بأول الموسم ونص الموسم، بعدين اتأخر اجت نتائج شوي يعني اللي صدمت طيب. وصدمت الجمهور، الانتر سحب منيح بالآخر.
0: تنساش انه بعد ما بدأ الموسم دي بروين طلع على 4-5 اشهر، لوكاكو
1: بالمرة ذاك يعني مشبات زي ما بقوله، وبرويني كمان اللي قبل بلاء حسن ما لما كان بالجولة الأولى
0: طبعاً.
1: أنا دكتور هذا الفريق أنا مستغرب هذا الفريق عن جد، يعني فسر لي كيف ممكن يستغني هذا الفريق ويفوز بالبطولة العام على نجمين مثل أوسيمين النيجيري وكارفاتسخيلي هذا اللي بيلعب مع باريس سان جيرمان، أنا مش قادر أستوعب بصراحة.
0: طلع رئيس نابولي يعني بيعرف شو مصلحته، بيزنس مان، وبعدين فيش معه يعني راسه صايب كتير، فيش معه مثلا يعني يا بتسوي اللي هو بده اياه يا انت بتروح ببعتك على تركيا
1: ديكتاتور يعني وداع على تركيا واحد على شكل يعني اليوم 100 مليون اعتقد يعني، ولا كربتس خاليا كمان تبع باريس سان جيرمان احسن مهاجم بالعالم على الاطلاق يعني بصراحه.
0: طبعا الظاهر انه كان في ربح من وراه ولا ما كانش بيعمل هذا،
1: مش بس ربح يعني هو ربح وبالمصاري اللي معه والسيولة المتاحة أخذ لاعب اللي عملين أنا مشوار في الدوري الإنجليزي، أخذ زي برويني وكان رائع جدا ببداية الجولة الأولى.
0: نعم لا هو بعدين حوالين دي بروين ولوكاكو في مكتومني وفي غيره في
1: مكتومني هذا لاعب تعزيز رائع، مستغرب من مانشستر كيف تخلوا عنه.
0: نعم.
1: صراحة
0: لا عمل يعني موسم عن جد حلو كتير مكتومني في نابولي، بس بعد ما بس لما خسر دي بروين في نص الملعب، دي بروين كان هو المدير لكل لعب نابولي،
1: أصيب وبدأ الانهيار صراحة، بدأ التراجع مع خروج دي بروني. وضع لوكاكو ما أعطيني فكرة عن وضع لوكاكو الصحي، هذا الدراف البولدوزر شو اللي صار معه بالآخر؟
0: ما طلع هذه لعيبة أجسامها كبيرة كتير لما وبتصمد كتير وعندها يعني خلينا نقول لياقة بدنية عالية، بس لما لا طبعا بس في الحجم اللي هو فيه لما بوكل هو صعب من الشكل
1: بتخليه يطول حتى
0: يرجع على الملاعب، فهذا اللي صار معه مسكين، وهيك هيك صار مع نابولي يعني خسروا ثلاثة. وتنساش دي بروين ولوكاكو وانجيسا اذا مش غلطان
1: انجيسا
0: هدول الثلاثه هن كانوا العمود الفقري تبع فريق.
1: وانا برايي انا برايي كمان تعطل كمان الانتر، بس هدول الثلاثه كانوا كل القد مؤثرين، هن السبب الرئيسي بتدهور فريق نابولي، لانه هو كان مسيطر كان بمرتبه الاولى وكان بفارق حتى يمكن بفتره من الفترات عن الانتر، بعدين حدث التراجع بشكل مخيف. انا بتصور انه هذا فريق لن يتنازل عن الموسم القادم، يعني لا يمكن انه يتنازل عن البطوله.
0: نابولي طبعا اول شيء اذا دار بال على حاله في اللعبتين اللي ضلوا، لانه اذا بتطلع على على على اللائحه لائحه صعبه كثير.
1: لا ما هو نابولي لا راح يكون بالشامبيونز دكتور، لا
0: هن لازم يطلع يعني، بس هو ممكن يخسر الشامبيونز لانه فرق نقطتين عن يوفنتوس، وفرق ثلاث نقط عن الميلان وعن روما، في بعد لعبتين فيهم ست نقط. طبعا هنا احنا بنحكي عن عن على حل، هي ولا فريق من هدول من انتر وخلصنا منه
1: والله كارثة.
0: نابولي يوفنتوس ميلان وروما وكومو مش لازم يخسروا ولا نقطة، اي فريق بيخسر نقطة او بيخسر لعبة في عليه خطر ما يروحش على تشامبيونز
1: اكيد. اما كومو صراحة يعني فاجأ الكل يعني، هذا الفريق مع فابريغاس غريب هذا الفريق، وبعرفش اذا ما كانوا بالتوب فور يعني صعب ينافس فرق من اللي يعني الطراز الاول يا اخي بالدوري الاوروبيه. مين هذول كومو؟
0: تنساش انه رئيس الفريق اللي هو جاي من من آسيا من بلد في آسيا
1: تايلاند يمكن، إذا مش تايلاند أو الهند ماشي إيش كان الشكل. نعم
0: من زلمة غني كبير واشترى لعيبة كلها شباب صغار وأعطاهم مدرب الشاب صغير برضو خلينا نقول فابريكا مش قد كبير في العمر وأعطاهم طريقة لعب اللي خلاتهم يوصلوا لهذا المحل يعني في انه عن جد المشكله انه هذا الفريق في يوشتلياني في
1: مش ولا تلياني صحيح زي تشيلسي يعني انا اطلعت على اللائحه بالفعل انه يعني

0: انتر بعيد يعني 85 نقطة، نابولي 70، ولكن وراه يوفنتوس وروما ب 68، 67 لروما، ميلانو بالخامس 67 ميلان، وكومو حتى بالسادس 65. يعني فعلا هو بحاجة لانتصار. انا بتصور بانتصار واحد بكفي، اذا مش غلطان.
1: لا نابولي انتصار واحد ممكن يكفي. يعني اما
0: الحرب، اذا بيعمل الحرب بين اليوفي والميلان وروما وكومو، هناك اكثر الحرب انا بتخيل.
1: نعم.
0: ويعني اللي نزل كمان، اللي هبطوا اكيد بيزا مع فيرونا، مسكين هذا فيرونا، هيلاس فيرونا. نعم. وكريمونيزي عاده يعني دائما طالع نازل هذا الفريق بشكل عام.
1: ممكن كريمونيزي بعد في لوبتين كريمونيزي عنده
0: واحد عندي، ممكن ليتشي يعني، بس يعني ممكن ليتشي.
1: بالضبط باقي الفرق خلاص. يعني
0: توقعك بالنسبه لعنان خلايلي مع الجمهور، مع المينتاليتي تبعت اهل الجنوب يعني وقريبه مننا يعني اكثر، ممكن يعني ينجح هناك؟ شو رايك انت؟
1: انا حسب رايي طبعا، حسب بالنسبه للمينتاليتي هذه نقطه مضبوطه كثير. تنشوف الأول إذا هذه القصة، هذه العملية، هي المبادرة بتتم يعني بالآخر.
0: لا هو أكد بتصريح له بعد مباراة الفصل بكرة بين كلاب بروج وبين سنت جلواز على البطولة الدوري في بلجيكا، الوفد من إيطاليا رح يصل يوم اثنين عندين، بتأمل يكون فايز بالبطولة على الأقل حتى تكون الأجواء مريحة.
1: لا معناته الخبر أكيد.
0: أكيد
1: أنا بتوقع إنه أنا كيف شفته بيلعب في المنتخب يعني. اللي هو له لعيب
0: مبني جسديا منيح وسرعته هائلة جدا. أنا ممكن شوي اللي بيزعل الواحد شوي كفي حتى يعني الأكل حتى تصير طيبة دكتور، وأنت بسيد العارفين بدها بهار يا أخي. البهار تبعه هو قضية الأرقام، ما عندوش أرقام لأنه بطل يلعب مهاجم صريح، بيلعب على الخط يمين شمال، على اليمين خاصة من الدفاع لا عند نقطة الكورنر منشان يحضر طابات ويساعد الدفاع ويساعد الهجوم، فهو بطل مؤثر كثير بصندوق. عشان هيك ما فيش عنده غير 5 أهداف هذا الموسم وست أسيستم، يعني هذا غير يكفي. أنا حسب رأيي، غير. مع ذلك كلف 23 مليون، فتصور لو كان ضارب 10-15 هدف في هذا الموسم وطابق 10 أهداف كان ممكن وصل ل60-70 مليون.
1: طلع بتتعلق بأول سنة مين المدرب اللي بتدرب.
0: أكيد
1: المدربين اللي هي بتعرف تطلع من اللعيب الجداد اللي عندها.
0: مزبوط.
1: أشياء اللي إحنا ما كناش شايفينها من أول مثلاً.
0: على كل بتمنى له، إحنا بكل الأحوال بتمنى له النجاح. وأنت كمان سيد العارفين، ما أنت هناك في روما إذا بده أي حاجة بتساعد.
1: أنا أمنيتي أنا إسا كتبت كتاب العربي عن طريقة سيكولوجية الأشبال في مدارس الكرة. وريت ألاقي منشر ينشرها بالعربي عندنا. أنا كان حلمي دائما أجي أعمل مدرسة فوتبول اللي هي قايمة على على على مناهج جديدة أوروبية. أنا بتعرف معي رخصة اليوفا بي، فكان هذا حلم عندي إنه أجي أنمي شوي الشباب العربي.
0: فكرة.
1: لأنه عنا عن جد عنا كوادر اللي هي ممكن نشتغل عليها.
0: أكيد.
1: زي ما لازم، وإيش الوقت نتطور يعني.
0: هذا موضوع جدير بالنقاش، هذا الموضوع أنا بتصور بده جلسة كاملة
1: طبعا دكتور. طبعا لازم نعمل تجديدات في الـ في الـ في الـ في طرق تدريب
0: وبالمفاهيم تبعتنا بشكل عام. صحيح.
1: نعم. احنا لو مثلا واحد زي زاهي ارملي لو خلق في الوقت اللي احنا فيه كان بتعرف ونوصف. اما اسا الاشي تغير وتغيرت كمان مناهج التدريب وتغيرت
0: كل اشياء. صحيح. نعم.
1: فياريت نقدر ننمي عندنا كوادر عربية، اللي هي في عندنا كتير شباب
0: ملأ.
1: اللي هو يعني مرشح انه يطلع منه اشياء كتير منيحة.
0: اكيد انا بتأمل هاي الفكرة، انا راح نمشيها الفكرة ويكون معنا هيك لقاء معك اخر. انا بكل احوال شكر موصول لك دكتور ادوارد رشوش، تحياتي لك حبيبنا، شكرا لك، الى اللقاء، سلامات. إذن بهذا الحديث الرائع مع دكتور ادوارد رشوش نحن نأتي الى ختام هذه الجولة الرياضية، مجلة الرياضية، على أمل أن نلتقي دائما على خير. الحسم كما ذكرنا اليوم وبكرة وهذا الأسبوع راح يكون حسم في الدوريات المختلفة، 1-1 بين سلتيك وهارتس، بانتظار الكأس نهائي الكأس 5 تشيلسي مانشستر سيتي. لكم مني أجمل تحية، شكر موصول أيضا لأمير كيوان في الهندسة والإنتاج. إلى اللقاء، باي باي.

0: شر وقت عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شكل 90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شكل 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شكل 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شر وقت العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: 50% على المسامير وشفرات الديسك. شريط شازور وناعم العشرة كيلو بس ب40 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور.

0: اجى العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت اسعدنا اجى العيد وعيدنا وباحلى شروي زبطنا شروة عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه. العيد بده هيك لحمه وبهيك اسعار. خروف كامل او نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازه 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمه عجل صغير طازه 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحمله. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي. عيد اضحى مبارك.
1: دخولي بس ب 25 شيكل.
0: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل. الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
2: أحلى جلسة عائلية نشاف لقمة هنية. بيبي شارك بعرابي.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: اجى العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت اسعدنا اجى العيد وعيدنا يبقى احلى شروي زبطنا شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه العيد بده هيك لحمه وبهيك اسعار خروف كامل او نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش ضع خروف طازه 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمه عجل صغير طازه 2 كيلو ب 150 شيكل بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك بدك تسافر وتغير جو الطياره بعيده وسيتي مول بكفر مندا اقرب سيتي مول اضحى مبارك
1: بدون ما تفكر
2: ولا تحتار
1: سوبر ستار
2: هو ملك الاسعار
0: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم حتى يوم الاحد 17/5 سمك اجاج 2 كيلو ب 99 شيكل و90 ذرة بريزة 600 جرام ب 5 شيكل و90 خل طعام الثلاثي ب 5 شيكل و90 معكرونة أوسم 500 جرام ب 5 شيكل و90 كوكا كولا او كوكا كولا زيرو 1 لتر 2 ب 5 شيكل و90 شامبو او مطر غسول بينوك 700 مل ب 5 شيكل و90 وكلور سان 4 لتر ب 5 شيكل و90 بس خاضع لشروط الحملة لأعضاء الندوة المنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم

0: بركات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عش.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: دبح بيج ماركت أسعدنا،
4: دبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و 90، زيت دورة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و 90. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الجبهة الشمالية. دوت صافرات الإنذار في بلدة المطلة في أصبع الجليل للتحذير من تسلل طائرة مسيرة، وفي وقت لاحق أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء الحدث، فيما أفادت قيادة الجبهة الداخلية بأنه بات بالإمكان مغادرة المناطق المحمية. وإلى الضفة الغربية، أفادت الشرطة بأن المعتقلين للاشتباه بضلوعهم في إحراق وتخريب مركبات في قرية شقبة قرب رام الله هم 4 مواطنين إسرائيليين وجندي في قوات حرس الحدود الإقليمي يخدم حاليا في قوات الاحتياط. وبحسب الشرطة فقد تمت مصادرة سلاح الجندي على خلفية الحادثة، كما تقرر إبعاده عن خدمة الاحتياط. في الأخبار المحلية، انتخبت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة دكتور يوسف جبرين لرئاسة قائمتها في انتخابات الكنيست بعد فوزه بالمقعد الأول. جاء ذلك خلال اجتماع تعقده الجبهة في دير حنة لاختيار قائمتها لانتخابات الكنيست. وقال سكرتير الجبهة أمجد شبيطة إن انسحاب النائبين أيمن عودي وعيدة توم من الترشح سيقود إلى بروز وجوه جديدة في المواقع الأولى من القائمة. وإلى قطاع غزة، أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي يال زمير تقييما للوضع بمشاركة هيئة الأركان العامة عقب اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين حداد، ووجه قيادة المنطقة الجنوبية بالحفاظ على جاهزية عملياتية عالية. إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بإصابة عدد من المواطنين بغارة من مسيرة إسرائيلية على جباليا البلد شمال القطاع. بقاء في شؤون غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن ارتقاء 13 فلسطينيا خلال 48 ساعة. وإلى الملف الإيراني، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن دولا أوروبية تجري اتصالات مع طهران بهدف تأمين عبور سفنها عبر مضيق هرمز. وبحسب التقرير، جاءت هذه التحركات بعد عبور سفن تابعة لدول في شرق آسيا من بينها الصين واليابان وباكستان، فيما أشير إلى بدء مفاوضات بين جهات أوروبية والبحرية التابعة للحرس الثوري للحصول على تصاريح مرور دون الكشف عن أسماء الدول المعنية. بقاء في الملف الإيراني، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة لاحتمال استئناف الهجمات على إيران ربما خلال الأسبوع المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أكبر انتشار واستعداد عسكري منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. النشرة

0: الجوية برعاية محسني حشمال.
1: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
2: يبقى الطقس غائما جزئيا ومائلا للبرودة فوق الجبال مع احتمال سقوط أمطار خفيفة في شمال وأواسط البلاد، فيما يكون معتدلا في بقية المناطق. أما في ساعات المساء والليل يكون الطقس باردا نسبيا. القدس 21، الجليل الأعلى 20، طبرية 26، في الناصر 24، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، النقب 26، أما في إيلات 32 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفرمندا. أضحى مبارك.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: تعلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: لسه باعد، لسه باعد، لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة

0: مستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
1: شلخت سيفوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل، مستر فيكس 116 ب 48 شيكل، ودار أكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لاحقوا حالكم.

0: أوكات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعيه دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عش.
3: دخولي بس ب 25 شيكل.
1: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولي بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: سارة فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
1: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
2: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. انتخب جعفر فرح مدير مركز مساواة في المرتبة الثانية ضمن قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة للانتخابات المقبلة، خلفا لعضوة الكنيسة عايدة توما سليمان التي أعلنت إنهاء ولايتها البرلمانية. وفي وقت سابق من اليوم انتخبت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الدكتور يوسف جبرين لرئاسة قائمتها في انتخابات الكنيسة بعد فوزه بالمقعد الأول. جاء ذلك خلال اجتماع تعقده الجبهة في دير حنة لاختيار قائمتها لانتخابات الكنيسة. وإلى قطاع غزة، نعت حركة حماس رسميا القائد العام لذراعها العسكري كتائب القسام عز الدين الحداد عقب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت حي الرمال في مدينة غزة مساء أمس الجمعة. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم رسميا اغتيال الحداد، وأشار في بيانه إلى أنه يعد من أقدم القادة في حركة حماس. في بيان آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عنصرين من الحركة قال إنهما شاركا في هجوم 7 أكتوبر، وذلك في غارتين منفصلتين شمالي قطاع غزة خلال الأسبوعين الأخيرين. وفي وقت سابق من اليوم أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي يال زمير تقييما للوضع بمشاركة هيئة الأركان العامة عقب اغتيال قائد الجناح العسكري عز الدين حداد، ووجه قيادة المنطقة الجنوبية بالحفاظ على جهة جاهزية عملياتية عالية. إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بإصابة عدد من المواطنين بغارة من مسيرة إسرائيلية على جباليا البلد شمال القطاع. بقاء في شؤون غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن ارتقاء 13 فلسطينيا خلال 48 ساعة. وإلى الجبهة الشمالية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفورات الإنذار التي فعلت في بلدة المطلي جاءت عقب اعتراض هدف جوي مشبوه اخترق الأجواء من لبنان باتجاه إسرائيل. وفي وقت لاحق أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء الحدث، فيما أفادت قيادة الجبهة الداخلية بأنه بات بالإمكان مغادرة المناطق المحمية. وإلى الضفة الغربية، أفادت الشرطة بأن المعتقلين للاشتباه بضلوعهم في إحراق وتخريب مركبات في بلدة شقبة قرب رام الله هم 4 مواطنين إسرائيليين وجندي في قوات حرس الحدود الإقليمي الذي يخدم حاليا في قوات الاحتياط. وبحسب الشرطة فقد تمت مصادرة سلاح الجندي على خلفية حادثة، كما تقرر إبعاده عن خدمة الاحتياط. وإلى الملف الإيراني، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن دولا أوروبية تجري اتصالات مع طهران بهدف تأمين عبور سفنها عبر مضيق هرمز. وبحسب تقرير، جاءت هذه التحركات بعد عبور سفن تابعة لدول في شرق آسيا من بينها الصين واليابان وباكستان، فيما أشير إلى بدء مفاوضات بين جهات أوروبية والبحرية التابعة للحرس الثوري للحصول على تصاريح مرور دون الكشف عن أسماء تلك الدول.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 رزم لمشاهدة المونديال، وأيضا

0: شاشة دايسنس خاضع للأنظمة.
1: يبقى الطقس غائما جزئيا ومائلا للبرودة فوق الجبال مع احتمال سقوط أمطار خفيفة في شمال وأواسط البلاد، فيما يكون معتدلا في بقية المناطق. أما في ساعات المساء والليل يكون الطقس باردا نسبيا. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج من موقع الحدث. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد من برنامج من موقع الحدث، حيث نطل عليكم بأبرز الأخبار والتقارير المحلية والدولية. ساعة إذاعية أسبوعية نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية. نلتقي معكم الآن عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. معكم أنا زهرة سعيد من وراء الميكروفون، وهذه تحية الزميل خليل حداد في إعداد هذه الحلقة والزميل أمير كيوان في الهندسة الإذاعية. نلتقي بكم هذا المساء في يوم له ثقله الخاص، 15 من أيار، يوم النكبة، حيث تتشابك ذاكرة الأعوام التي مرت منذ النكبة مع مشاهد لم تبرح الواقع حتى اليوم. في الداخل، رصاصة في ظهر مواطن من رهط تعيد أسئلة العدالة والمساءلة إلى الواجهة، ووزراء يجوبون المدن العربية والمواقع الحساسة في جولات تحمل رائحة الاستعراض الانتخابي. وفي الكنيسة، دورة صافية أخيرة تحمل أجندة تشريعية لا تخلو من حسابات البقاء السياسي. وعلى الصعيد الدولي، أوروبا تقر عقوبات على المستوطنين للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، وفي بكين يلتقي ترامب وشي على طاولة تحمل ملفات للتجارة وإيران وتايوان، وكل طرف يعرف جيدا كم يحتاج الآخر. ونختم في فيينا، حيث تقام يوروفيجن والسياسة تجلس في الصف الأول. هذا برنامجنا لهذا المساء من موقع الحدث، نبدأ التفاصيل.

0: نبدأ من هذا اليوم بالذات 15 من أيار 78 عاما مرت على النكبة الفلسطينية، ومع ذلك تبدو الأرقام التي تختصرها أكثر حضورا من أي وقت مضى: 6 ملايين لاجئ مسجل و58 مخيما و14 مليون فلسطيني في العالم وجرح لم يغلق يوما. تقرير يستعيد الأرقام ويقرأ ما وراءها، نستمع إلى التقرير التالي.
1: 77 للنكبة الفلسطينية التي تحل في 15 من أيار، تتجدد الأرقام التي تختصر واحدة من أطول قضايا اللجوء في العالم المعاصر. فمنذ عام

0: 1948 حين هجر أكثر من 750 ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم، تحول اللجوء إلى واقع دائم يرافق أجيالا متعاقبة من الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه. بحسب معطيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين اليوم نحو 6 ملايين لاجئ موزعين بين قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، إضافة إلى الشتات في دول العالم. ويعيش جزء كبير من هؤلاء في 58 مخيما رسميا للاجئين الفلسطينيين، 8 مخيمات في قطاع غزة و19 في الضفة الغربية و10 في الأردن و12 في لبنان و9 في سوريا. لكن المخيمات التي أقيمت كملاذات مؤقتة بعد النكبة تحولت مع الزمن إلى مدن مكتظة تعاني من الفقر والبطالة وضعف البنى التحتية في اللاجئين. أما عدد الفلسطينيين في العالم فتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عددهم تجاوز اليوم 14 مليون نسمة، يعيش نحو نصفهم في فلسطين التاريخية، بينما يتوزع النصف الآخر في دول اللجوء والاغتراب. في قطاع غزة يعيش قريب 2 مليوني فلسطيني وسط ظروف مأساوية خاصة بعد الحرب الأخيرة، وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية نحو 3 ملايين إلى جانب الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، ويقدر عددهم بنحو 2 مليونين. وبينما تمر ذكرى النكبة هذا العام في ظل تداعيات الحرب في غزة وجنوب لبنان، يرى فلسطينيون أن مشاهد النزوح والدمار والتهجير التي تعود إلى الواجهة تعيد إلى الأذهان صور النكبة الأولى، وتطرح مجددا أسئلة المصير والعودة والهوية بعد 77 عاما على بداية الحكاية.
1: إذن التقرير الأول بصوت الزميلة أسيل كبهة، حيث بدأنا من 15 أيار النكبة الأولى أو الجرح الأصلي الذي لم يغلق يوما، ومن ذاكرة النكبة إلى حاضرها المؤلم. أحمد النعامي 57 عاما من رهط خرج من منزله بعد انقطاع الكهرباء ولم يعد. رصاصة أطلقها شرطي أصابته في ظهره، وتحقيق أولي يقول إنه لم يكن مسلحا، وعائلته تؤكد أنه كان بالكاد يقدر على المشي، وهو الرابع من أبناء مجتمعنا الذين سقطوا برصاص الشرطة منذ بداية هذا العام. تقرير يروي الحادثة ويطرح السؤال الذي لا يسكت. هذا التقرير حول استهداف المواطنين العرب برصاص الشرطة بصوت الزميلة ياسمين غمض.
2: أربعة مواطنين عرب قتلوا برصاص الشرطة منذ مطلع العام الجاري، آخرهم أحمد عامي من مدينة رهط الذي تحولت جنازته وخيمة عزائه إلى ساحة غضب وأسئلة مفتوحة حول تعامل الشرطة مع المواطنين العرب. تحقيق ماحش الأولي يقول إن النعام البالغ من العمر 57 عاما أصيب برصاصة في ظهره خلال مطاردة قصيرة نفذها عناصر من حرس الحدود، وتشير المعطيات إلى أنه لم يكن مسلحا لحظة إطلاق النار، فيما تؤكد عائلته أنه كان يعاني من أوضاع صحية صعبة جعلته بالكاد قادرا على المشي. في رهط لم يكن الحديث فقط عن حادثة فردية، بل عن شعور متراكم بانعدام الأمان وانهيار الثقة بين السكان والشرطة. عائلة عامي تقول إن الرجل خرج من منزله بعد انقطاع الكهرباء في الحي قبل أن تنتهي حياته بإطلاق نار قاتل. الشرطة من جهتها تؤكد أن الشرطي شعر بخطر على حياته، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة. لكن في الشارع العربي تتصاعد الأسئلة مجددا، كيف تتحول محاولات الاعتقال إلى عمليات قتل؟ ولماذا يتكرر مشهد إطلاق النار حتى في الحالات التي لا يكون فيها الضحية مسلحا؟ ومع مقتل أحمد عامي يرتفع عدد القتلى العرب برصاص الشرطة الإسرائيلية منذ بداية العام إلى 4 في حصيلة تعيد إلى الواجهة الجدل حول سياسات الشرطة وحدود استخدام القوة والعلاقة المتأزمة في المجتمع العربي.
1: إذن كان هذا التقرير الثاني لهذا العدد من برنامج من موقع الحدث حول استهداف المواطنين العرب برصاص الشرطة. كان آخر الضحايا من مجتمعنا أحمد النعامي 57 عاما من رهط، وهو خرج من منزله بعد انقطاع للكهرباء ولم يعد هو أب لي 7 أبناء تركوا بدون والدهم بسبب يعني استسهال الضغط على الزناد عندما يكون المواطن عربي، فقط لأن الشرطي شعر بالخطر. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نتابع في ملفات برنامج من موقع الحدث.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
4: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
5: طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل، أرخص سعر على الإطلاق. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحقوا حالكو
6: يا باترون، يا باترون انت أحسن اختيار يا باترون.
7: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكو هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن نواصل في هذا العدد من برنامج من موقع الحدث، حيث نطل عليكم بأبرز الأحداث والتقارير المحلية والدولية. ساعة إذاعية أسبوعية نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. أنا زهرة سعيد من وراء الميكروفون، وهذه تحية الزميل خليل حداد في إعداد هذه الحلقة، والزميل أمير كيوان في الهندسة الإذاعية. قبل الفاصل كنا قد بدأنا هذا العدد من برنامج من موقع الحدث من ذكرى النكبة 15 من أيار 78 عاما مرت على النكبة الفلسطينية. تحدثنا في هذا التقرير حول الأرقام: 6 ملايين لاجئ مسجل، 58 مخيما، و14 مليون فلسطيني في العالم، وجرح لم يغلق يوما واحدا. ومن ذاكرة النكبة انتقلنا إلى حاضرها المؤلم واستسهال استهداف المواطنين العرب برصاص الشرطة، وبما في ذلك يعني كان آخر هؤلاء الضحايا أحمد النعامي من مدينة رهط. ونبقى الآن في الداخل، لكننا ننتقل إلى مشهد مختلف. بن غفير في يافا وسخنين، وسكوت في طوبة الزنجرية والجامعة العبرية، وسموتريتش في قبر يوسف في نابلس والضفة الغربية. جولات متتالية لقادة اليمين المتطرف في مواقع حساسة تحمل رسائل واضحة لجمهور انتخابي محدد. هل هي سيادة كما يدعون، أم استعراض مبكر على أعتاب معركة انتخابية يكون وقودها التحريض على العرب؟ دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: صعد قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف في الفترة الأخيرة من جولاتهم الاستفزازية في المدن العربية والمواقع الحساسة دينيا وسياسيا. فبعد اقتحامات المسجد الأقصى وسط حماية أمنية مشددة، قام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بجولات في يافا وسخنين في خطوة تحمل رسائل واضحة لجمهوره اليميني عنوانها السيادة والتشدد الأمني. بالتوازي، أثار عضو الكنيسة تسيفي سوكوت جدلا بعد ظهوره في الجامعة العبرية بعد زيارته لقرية طوبة الزنجرية ضمن سلسلة تحركات يقول مراقبون إنها تهدف إلى خلق احتكاك مباشر مع الفلسطينيين داخل إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية. أما وزير المالية بتسلال سموتريتش فاختار الظهور في قبر يوسف في مدينة نابلس، وهو موقع شديد الحساسية الأمنية والسياسية، ليؤكد تمسك تياره بمشروع الاستيطان والسيطرة على الضفة الغربية. هذه التحركات ليست منفصلة، بل تأتي مع اقتراب أجواء الانتخابات ومحاولة أحزاب اليمين المتطرف استعادة جمهورها عبر خطاب التصعيد الديني والقومي، خصوصا بعد تراجع شعبيتها في استطلاعات الرأي وتصاعد الانتقادات الداخلية للحكومة. الرسالة الأساسية التي يحاول هذا المعسكر تسويقها هي أنه الأكثر تشددا في مواجهة الفلسطينيين والأقدر على فرض الواقع على الأرض، سواء في الأقصى أو المدن العربية في إسرائيل أو الضفة الغربية.

0: إذن هذا التقرير حول الجولات الاستفزازية لوزراء وقادة في اليمين الإسرائيلي المتطرف بصوت الزميلة أسيل كبهة. ولعل هذه الاستعراضات هي يعني لعل هذه الجولات هي استعراضات مبكرة على أعتاب معركة انتخابية يكون المجتمع العربي وقودها. ومن الجولات الميدانية والشارع إلى قبة الكنيسة، يوم أمس بداية الأسبوع انطلقت الدورة الصيفية وهي الأخيرة قبل انتخابات، يتصاعد الحديث عن موعدها يوما بعد يوم. على الطاولة قوانين خلافية من إعفاء الحريديم من الجيش إلى فصل المستشار القانوني عن المدعي العام، بالإضافة إلى تقديم موعد الانتخابات من قبل الائتلاف بهدف السيطرة على الموعد. لكن ما وراء كل هذه القوانين سؤال واحد: هل يريد نتنياهو أن يشرع أم أنه يريد أن ينتصر انتخابيا؟ دعونا نستمع إلى التقرير التالي.
1: مع انطلاقة الدورة الصيفية للكنيست وهي الأخيرة قبل الانتخابات المرتقبة، وسط حالة من التوتر السياسي والتكهنات المتصاعدة حول موعد حل الكنيست والتوجه إلى صناديق الاقتراع، دورة لن تكون عادية. فنتنياهو وائتلافه يدركان جيدا أن الساعة تدق وأن كل أسبوع تشريعي هو رصيد انتخابي. وبحسب مصادر إعلامية، فإن نتنياهو يربط تحديد موعد الانتخابات بمدى قدرته على استكمال مشاريع القوانين والتعيينات التي يريد إنجازها في محاولة لتقديمها كإنجازات أمام جمهوره. فما الذي ينتظر طاولة الكنيست في الأسابيع القادمة؟ على رأس الأولويات يأتي مشروع قانون إعفاء الحريدين من الخدمة العسكرية، الملف الأكثر إشكالية في العلاقة بين الأحزاب الدينية وبقية المجتمع الإسرائيلي، وإلى جانبه مشروع قانون فصل منصب المستشارة القضائية للحكومة عن منصب المدعي العام الذي تعتبره المعارضة محاولة صريحة للتأثير على محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد. كما يسعى الائتلاف إلى تمرير قانون التعيينات الذي يمنح الحكومة نفوذا واسعا في اختيار كبار المسؤولين في مؤسسات الدولة، إضافة إلى تغيير صلاحيات وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة. المعادلة الزمنية هنا دقيقة، تشير التقديرات داخل الائتلاف إلى أن انتخابات مبكرة في شهر سبتمبر قد تفرض حل الكنيست مطلع يونيو، ما سيعيق تمرير هذه القوانين المثيرة للجدل، بينما يمنح تأجيل الاقتراع حتى شهر أكتوبر فرصة لاستكمال التشريعات حتى نهاية شهر يوليو. في المحصلة، ما يجري في هذه الدورة لا يمكن قراءته بمعزل عن المشهد الانتخابي القادم. الكنيست اليوم ليس فقط هيئة تشريعية، بل

0: ساحة تموضع مبكر تتشكل فيها ملامح المعركة الانتخابية قبل أن تعلن رسمياً.
1: إذن هذا تقرير بصوت الزميل أدهم حبيب الله حول افتتاح أو انطلاق الدورة الصيفية للكنيسة والائتلاف، يعني يريد أن يسابق الزمن بالفعل، وهناك على الطاولة العديد من القوانين المثيرة للجدل وأيضا الخلافية يعني على مستوى الداخل الإسرائيلي. الآن نتوقف عند تحليل يطرح سؤالا عميقا يخص خريطة السياسة الإسرائيلية. منذ أوسلو وحتى اليوم، كيف تحول المجتمع الحريدي من موقف براغماتي نسبي إلى رافد أساسي لمعسكر اليمين القومي؟ وهل هذا تحول حقيقي في القناعات أم مجرد تكيف مع تحولات المزاج الإسرائيلي العام؟ تقرير يقرأ المشهد في العمق.
2: منذ اتفاقيات أوسلو وحتى 7 أكتوبر، مر المجتمع الحريدي في إسرائيل بتحول سياسي عميق. ففي التسعينات لم تكن الأحزاب الحريدية ترى نفسها جزءا من معسكر أرض إسرائيل الكاملة، بل ركزت على قضايا الدين والميزانيات وحماية مجتمعها الداخلي. حتى إن الحاخام عوفاديا يوسف أبدى حينذاك استعدادا لدعم تسويات سياسية تحت مبدأ حماية الأرواح، لكن السنوات اللاحقة غيرت المشهد. الانتفاضة الثانية وتصاعد العمليات وتراجع معسكر اليسار دفعوا جزءا كبيرا من الشارع الحريدي نحو اليمين، بالتوازي مع تحالف سياسي متين مع بنيامين نتنياهو قائم على المصالح المشتركة والخوف من التغييرات في قضايا الدين والدولة. ثم جاء 7 أكتوبر ليزيد من منسوب التشدد والخطاب الأمني داخل إسرائيل عموما وداخل المجتمع الحريدي أيضا، وباتت الأحزاب الحريدية أقرب من أي وقت مضى إلى خطاب اليمين القومي، مع رفض واسع لأي حديث عن تسوية سياسية في المرحلة الحالية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، هل تغير الحريدين فعلا أم أن مرحلة أوسلو كانت استثناء فرضته ظروف تلك الفترة؟ هناك من يرى أن الحريديم لم يكونوا يوما جزءا من معسكر السلام، بل تحركوا دائما وفق مصالح مجتمعهم، ولذلك تغيرت مواقفهم مع تغير المزاج الإسرائيلي العام.

0: إذن هذا تقرير كان بصوت الزميلة أسيل كبهة حول تحول المجتمع الحريدي من موقفه البراغماتي النسبي إلى ركيزة ورافد أساسي لمعسكر اليمين القومي تحديدا منذ اتفاقيات أوسلو. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نتابع في ملفات برنامج من موقع الحدث. ابقوا على السمع.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفرمندا. أضحى مبارك.
3: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة. إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الانترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. نحن نواصل في ملفات برنامج من موقع الحدث، وهي ساعة إذاعية أسبوعية نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية. نلتقي معكم عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. معكم أنا زهرة السعيد من وراء الميكروفون، وهذه التحية مجددا أيضا الزميل خليل حداد في إعداد هذه الحلقة، والزميل أمير كيوان في الهندسة الإذاعية. قبل الفاصل كنا قد بدأنا في تقرير يعني يتناول موضوع استفزازات جولات الرؤساء والقادة في اليمين الإسرائيلي المتطرف في مجتمعنا العربي، بن غفير في يافا وسخنين وتسفي سكوت في طوبة الزنجرية والجامعة العبرية، أما سموتريتش فله نابلس تحديدا قبر يوسف. ومن ثم انطلقنا إلى الدورة الصيفية للكنيسة واستمعنا إلى تقرير بصوت الزميل أدهم حبيب الله، وقلنا يعني هي الدورة الأخيرة قبل الانتخابات التي يتصاعد الحديث عن موعدها يوما بعد يوم. ومن ثم انطلقنا إلى تقرير آخر عن الحريديم تحديدا والتحول السياسي وكيف تحول هذا المجتمع من موقفه البراغماتي النسبي إلى ركيزة أساسية ورافد أساسي لمعسكر اليمين القومي. الآن إلى ملف آخر على الصعيد الدولي، يعني اتخذت خطوة لم تكن ممكنة قبل أشهر قليلة. في بروكسل حقق الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين توافقاً بالإجماع على فرض عقوبات ضد مستوطنين عنيفين في الضفة الغربية، والمفتاح كان سقوط أوربخ في الانتخابات. لكن السؤال يبقى، 7 أشخاص وجهات في مواجهة 540 اعتداء هذا العام وحده، هل هذا ردع أم ضريبة كلامية لا تسمن ولا تغني من جوع؟ دعونا نستمع إلى تقرير التالي حول العقوبات الأوروبية على المستوطنين بصوت الزميلة ابتهال حسن.
1: حققت دول الاتحاد الأوروبي الاثنين في بروكسل اتفاقاً سياسياً بالإجماع لأول مرة منذ اندلاع الحرب على غزة على فرض عقوبات ضد المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية. وقد وصفت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس الخطوة بالقول إن الوقت قد حان للانتقال من الجمود إلى النشاط المباشر. لكن ما الذي تعنيه هذه العقوبات فعلياً؟ تستهدف الحزمة 4 منظمات استيطانية إضافة إلى 3 أفراد بينهم رئيس حركة هاشومير أفيحاي سويسا ورئيس حركة ريجافيم مئير دويتش ومؤسسة منظمة أمانة دانييلا فايس. والمفتاح في هذا التحول هو هنغاريا، فقد ظلت العقوبات محجوبة لأشهر طويلة بسبب حق النقد الذي كان يمارسه فيكتور أوربان قبل أن يخسر الانتخابات في إبريل الماضي، الأمر الذي فتح الطريق أمام التوافق الأوروبي. بحسب الأمم المتحدة وقع أكثر من 540 اعتداء استيطانيا هذا العام وحده، خلفت ضحايا وأضرارا موثقة. في المقابل لا يزال الاتحاد الأوروبي بعيدا عن أي توافق على خطوات أشد وطأة كتقييد العلاقات التجارية مع إسرائيل، رغم أن وزراء الخارجية بحثوا إمكانية حظر منتجات المستوطنات. إسرائيل بدورها ردت بحدة، وزير خارجيتها جدعون ساعر وصف القرار بأنه تعسفي وسياسي بامتياز، فيما طالب وزير المالية سموتريتش بضم الضفة الغربية ردا على هذه العقوبات. في المحصلة ما اتخذه الاتحاد الأوروبي خطوة لم تكن ممكنة حتى الأمس القريب، وهذا في حد ذاته تحول. لكن بين عقوبات تستهدف 7 أشخاص وجهات وواقع مئات الاعتداءات الأسبوعية على أرض الضفة، يبقى الفارق بين الرمزي والرادع فارقاً كبيراً.
0: إذن

تقرير حول العقوبات الأوروبية على بعض المستوطنين بصوت الزميلة ابتهال حسن. نعيد ونكرر 540 اعتداء فقط هذا العام وعقوبات على 7 أشخاص فقط. هل هذا ردع حقيقي أم ضريبة كلامية لا تسمن ولا تغني من جوع؟

0: ننتقل الآن من الاتحاد الأوروبي إلى بكين. ترامب وصل إلى العاصمة الصينية في أول زيارة رئاسية أمريكية منذ 9 سنوات، لكنه لا يصل من موقع قوة. خلفه حرب مع إيران لم تحسم، وهرمز لم يفتح بالكامل، واقتصاد ترتفع فيه الأسعار، وأمامه شي جين بينغ الذي يعرف أن كل هذا جيداً. تقريراً يقرأ سياق الزيارة قبل أن نسمع نتائجها.
1: توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين في أول زيارة رئاسية أمريكية للصين منذ قرابة 9 سنوات، وتحديداً منذ زيارته الأولى عام 2017. لكن الرجل الذي يصل الآن إلى العاصمة الصينية ليس الرجل ذاته الذي وصل قبل 9 سنوات. الزيارة تجري في لحظة بالغة الحساسية، وقف إطلاق نار هش مع إيران، وإغلاق مزدوج لمضيق هرمز يرفع أسعار الطاقة ويثقل كاهل الاقتصاد العالمي. ترامب يأتي إلى بكين وهو يحمل معه ملف إيران قبل كل شيء، يريد من الصين دعماً لمساعيه في انتزاع اتفاق مقبول من طهران ينهي الصراع ويعيد فتح هرمز. لكن بكين تقرأ المشهد بعيون مختلفة تماماً. يرى خبراء أن حرب إيران منحت الصين نفوذاً أكبر في التعامل مع ترامب، إذ حولت واشنطن مواردها نحو الشرق الأوسط بعيداً عن كوريا الجنوبية واليابان، مما قد يستثمر في أي مواجهة مستقبلية حول تايوان. شي جين بينغ يستقبل ترامب وهو واثق من موقعه، ويسعى لتقديم بكين أمام العالم كبديل لواشنطن المتقلبة. وقد حرص على إبراز ذلك بوضوح. الصين تعتبر قدوم ترامب إلى بكين اعترافاً ضمنياً بمكانة الصين المعززة على الساحة الدولية، ونجاحاً في الصمود أمام ضغوط الإدارة الأمريكية. على الطاولة ملفات شائكة: التجارة والذكاء الاصطناعي وضوابط التصدير وتايوان والملف الإيراني. ويصطحب ترامب معه كبار رجال الأعمال الأمريكيين من أمثال إيلون ماسك وتيم كوك ولاري فينك، في إشارة واضحة إلى أن الصفقات الاقتصادية ستكون في قلب المباحثات. غير أن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي وصف القمة بأنها محاولة لتثبيت الاستقرار في العلاقة الأمريكية الصينية، لا لحل الخلافات العميقة المتعلقة بالسياسات الاقتصادية وتايوان وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وعلاقات بكين مع موسكو وطهران وبيونغ يانغ. المشهد إذن واضح، ترامب يأتي محتاجاً وشي يستقبله مرتاحاً، في السياسة كما في التجارة، من يحتاج أكثر يساوم أقل.
0: إذن ترامب محتاجاً وشي مرتاحاً، هكذا وصفت الزميلة ابتهال حسن يعني زيارة ترامب إلى بكين، حيث طرحت الكثير من الملفات، يعني أهمها حرب إيران، تايوان، وأيضاً مضيق هرمز الذي لم يفتح بالكامل. الآن ننتقل إلى نتائج القمة. ها هي النتائج: جلسة مغلقة استمرت 2 ساعة وربع في قاعة الشعب الكبرى، وملفات التجارة وإيران وتايوان على الطاولة، وكل من الرجلين ترامب وشي يريد شيئا مختلفا. الصين تريد شراكة وأمريكا تريد صفقة، ولكل من الطرفين أوراق يحتفظ بها. بماذا خرجت القمة؟

0: أكد ترامب أن وفده جاء بحثاً عن تجارة متبادلة ومتكافئة، كلمتان تختصران الهوة، الصين تريد شراكة وأمريكا تريد صفقة. الملفات التي جلس عليها الزعيمان كثيرة وشائكة، وعلى رأسها التجارة وإيران وتايوان، وهي ثلاثة ملفات لا يوجد بينها توافق حقيقي، بل إدارة للخلاف وتأجيل للمواجهة. في الملف الاقتصادي تسعى الصين إلى كسب الوقت لتعزيز موقعها التكنولوجي وإعادة إشعال اقتصادها، فيما يريد ترامب انتصارات رسمية يستطيع تسويقها للرأي العام الأمريكي. بكين على الأرجح مستعدة لشراء طائرات بوينغ وفول الصويا الأمريكي مقابل الاستقرار، غير أن المراقبين يذكرون أن اتفاقية مذكرة التفاهم في ولاية فيرجينيا الغربية عام 2017 بلغت 83 مليار دولار ولم تتحول إلى شيء. أما ملف إيران فهو الأكثر إلحاحاً على الطاولة. قبيل القمة أبلغت بكين واشنطن بضمانات رفيعة المستوى بعدم إرسال أسلحة لطهران، لكن الصين في المقابل تحتفظ بعلاقاتها مع إيران كورقة تحركات ما احتاجت. في الخلفية يحضر ملف تايوان بصمت مقلق. تايوان ترقب بقلق ما إذا كان ترامب سيعدل الصياغة الأمريكية من لا نؤيد استقلال تايوان إلى نعارض استقلال تايوان، وهو تحول يبدو طفيفاً لكن تداعياته قد تكون بالغة. المشهد الختامي كان زيارة معبد السماء ومأدبة عشاء رسمية في مشاهد صورت للكاميرات، لكن ما اتفق عليه خلف الأبواب المغلقة هو ما سيحدد ما إذا كانت هذه القمة محطة تاريخية أم مجرد استراحة مؤقتة في سباق طويل.
1: إذن تقرير بصوت الزميلة ياسمين غميض حول نتائج القمة بين ترامب وشي التي استمرت يعني أكثر من ساعتين في قاعة الشعب الكبرى. أبرز الملفات كانت التجارة، إيران وتايوان. يعني بحسب الكثير من التقارير الصين كانت تريد شراكة، لكن أمريكا كما هي أمريكا تريد صفقة، ولكل من الطرفين أوراقه. الآن ننتقل إلى تقرير آخر، وهو لماذا يعود ترامب للحرب على إيران؟ سنبقى مع ملف إيران لكن من زاوية مختلفة. مشهد التفاوض بين واشنطن وطهران يتأرجح بين التصعيد والتهدئة، وترامب يلوح بالحرب بلسانه، لكن خلف الخطاب ثمة أسباب اقتصادية وعسكرية وأيضا دبلوماسية تجعل العودة إلى الحرب الشاملة الخيار الأكثر إلاما لترامب نفسه. هذا التقرير يكشف ما وراء التهديد، دعونا نستمع.
2: منذ أن أعلن وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإيرانية قبل نحو شهر، والمشهد يتأرجح بين التصعيد والتهدئة، ترامب وصف الرد الإيراني الأخير بأنه غير مقبول كلياً، وإيران ماضية في مطالبها. لكن رغم كل هذا الصخب، ثمة أسباب عميقة تجعل العودة إلى الحرب الشاملة خياراً مكلفاً على ترامب نفسه قبل غيره. السبب الأول اقتصادي بامتياز، تجاوزت تكلفة الحرب حتى الآن 200 مليار دولار على الميزانية الأمريكية، فيما حذرت جولدمان ساكس من أن احتمال الركود ارتفع إلى 30% مع توقعات بارتفاع البطالة والتضخم. استئناف الضربات يعني مزيدا من الإنفاق ومزيدا من الغلاء الذي يدفعه المواطن الأمريكي عند محطة الوقود. السبب الثاني هو مضيق هرمز، إغلاقه أحدث ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأكبر اضطراب في تاريخ سوق النفط العالمي. أي عملية عسكرية جديدة تعني إغلاقاً أطول وصدمة اقتصادية أعمق لا يتحملها الاقتصاد العالمي ولا الشعبية الداخلية لترامب. الاستراتيجية الأمريكية تراهن على الحصار البحري.

ضغط العقوبات لإجبار طهران على العودة إلى طاولة التفاوض لا على الحسم العسكري. الحرب الشاملة مع دولة بحجم إيران معادلة مفتوحة لا أحد يضمن نهايتها. السبب الرابع دبلوماسي. المفاوضات لا تزال تسير عبر وسطاء باكستان والصين وحتى قطر في الأيام الأخيرة، وترامب لا يريد إغلاق هذا الباب لأن صفقة دبلوماسية ستكون إنجازه السياسي الأكبر. خلاصة القول هي أن ترامب يلوح بالحرب ويتحدث بلغة التهديد، لكنه يدرك في الوقت ذاته أن استئنافها سيكون أكثر إيلاما له مما هو عليه الآن. المعركة الحقيقية اليوم ليست في هرمز بل على طاولة التفاوض.

0: إذن كان هذا التقرير بصوت الزميلة ابتهال حسن حول السؤال لماذا لا يعود ترامب للحرب على إيران؟ الآن ننتقل إلى ملف آخر. هناك قانون توقف، يعني توقف عند قرار أقرته الكنيسة دون أي معارضة تقريبا. بعد سنوات من الشكاوى والانتقادات صدقت الكنيسة على قانون يمنع الشرطة من استخدام المياه العادمة في تفريق المظاهرات ويلزمها بتوثيق كل عملية تشغيل لعربات الرش. هذا قانون صغير لكنه يطرح سؤالا أكبر حول حدود استخدام القوة في مواجهة المحتجين لمن يعني صدف وأن مست هذه المياه. يعني أنت تحتاج لأسبوع ربما من الغسيل الجيد لكي يعني تتخلص من هذه الرائحة الكريهة. دعونا نستمع إلى هذا التقرير حول مصادقة الكنيسة على قانون يمنع الشرطة من استخدام المياه العادمة في تفريق المتظاهرين.
1: في خطوة لافتة صدقت الكنيسة على تعديل قانوني جديد يمنع الشرطة من استخدام ما يعرف بالمياه العادمة أو مياه الضربان داخل عربات رش المياه المستخدمة لتفريق المظاهرات ويلزمها بالاكتفاء باستخدام المياه النظيفة فقط. القانون الجديد الذي مر من دون أي معارضة لا يكتفي بمنع المواد الكيميائية ذات الرائحة النفاذة، بل يلزم الشرطة بتوثيق كل عملية تشغيل لعربات المياه بالصوت والصورة والاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 3 سنوات. يأتي هذا التعديل بعد سنوات من الانتقادات والشكاوى التي طالت استخدام المياه العادمة، وهي مادة اشتهرت برائحتها القوية التي تلتصق بالملابس وتبقى عالقة في المكان لساعات طويلة، خصوصا خلال المظاهرات في القدس والاحتجاجات التي شارك فيها متظاهرون عربا وحريديم. وبحسب نص القانون سيكون من حق أي شخص يتضرر من استخدام هذه العربات أن يطلب الحصول على التوثيق المصور، إلا إذا ادعت الشرطة أن نشر المواد قد يضر بتحقيقات أو يمس بأمن الدولة، وعندها سيكون عليها التوجه إلى المحكمة. مقدمو القانون قالوا إن الهدف هو تقليل الأضرار التي لحقت بمتظاهرين ومارة خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن استخدام المياه العادمة لتفريق الاحتجاجات ليس أمرا شائعا في دول أخرى. ورغم ذلك ما زالت عربات المياه تعتبر من أبرز وسائل تفريق المظاهرات لدى الشرطة الإسرائيلية، ولا يسمح بتشغيلها إلا بموافقة ضابط رفيع المستوى.
0: إذن هذا تقرير بصوت الزميلة ياسمين غميض حول قرار أقرته الكنيسة دون معارضة تقريبا، وهذا جيد. بعد سنوات من الانتقادات والشكاوى صادقت الكنيسة على قانون يمنع الشرطة من استخدام المياه العادمة في تفريق

المظاهرات، لمن يشارك أو يغطي المظاهرات. يعني نعرف يعني هناك استسهال من قبل الشرطة لاستخدام هذه المياه ذات الرائحة الكريهة جدا والسامة في تفريق المتظاهرين، يعني على الأقل شيء إيجابي. الآن نختم في فيينا على خشبة مسابقة يوروفيجن في نسختها 70. إسرائيل حاضرة بأغنيتها وممثلها نوعم بيتان، لكن 5 دول أوروبية غائبة احتجاجا، وألف موسيقي وقعوا رسائل مقاطعة، والاتحاد الأوروبي للإذاعة وجه إنذارا للقناة الإسرائيلية. هل تستطيع يوروفيجن أن تظل ملعبا للفن بمعزل عن السياسة؟ هذا التقرير يجيب عن هذا السؤال، دعونا نستمع.

0: فيينا، حيث انطلقت الثلاثاء فعاليات مسابقة يوروفيجن في نسختها 70. الأغاني ليست وحدها على الخشبة، السياسة أيضا حاضرة بثقلها الكامل. 5 دول قررت مقاطعة المسابقة هذا العام رفضا لمشاركة إسرائيل: إيرلندا وإسبانيا وهولندا وأيسلندا وسلوفينيا. المبرر واحد في جوهره: الدول التي أعلنت انسحابها ترى أن استمرار مشاركة إسرائيل لا يتوافق مع القيم التي تدعي المسابقة تمثيلها في ظل الحرب الدائرة على غزة. إيرلندا قالت أن المشاركة لا يمكن تبريرها أخلاقيا، وإسبانيا رأت أن إسرائيل تسخر المسابقة لأغراض سياسية. ولم تقتصر الضغوط على الدول، أكثر من 1000 موسيقي وشخصية ثقافية أوروبية من بينهم بيتر جابرييل وماسيف أتاك وقعوا رسائل مفتوحة تطالب بمقاطعة المسابقة. وفي خضم هذا الجدل، فجر الاتحاد الأوروبي للإذاعة أزمة جديدة هذا الأسبوع، فقد وجه الاتحاد إنذارا رسميا للقناة الإسرائيلية كان بعد نشر مقاطع دعائية يحث فيها ممثل إسرائيل المغني نوعم بيتان الجمهور على منحه كامل الأصوات. المقاطع سجلت ب13 لغة مختلفة وأزيلت خلال 20 دقيقة من تلقي الطلب. إسرائيل تشارك إذن في فيينا ممثلة بنوعم بيتان وأغنيته ميشيل، وهي أغنية حب عصرية كتبها يوفال رافائيل ممثل إسرائيل في المسابقة العام الماضي الذي أحرز المركز الثاني وفاز بتصويت الجمهور، ويحتل بيتان حاليا المركز السادس في جداول الرهانات. لكن السؤال الحقيقي الذي يطرحه هذا المشهد لا يتعلق بترتيب الفوز بل بمستقبل المسابقة نفسها. هل تستطيع يوروفيجن أن تظل منصة للفن بمعزل عن السياسة، أم أن الخطوط بين الأغنية والموقف باتت تتلاشى؟
1: إذن كان هذا التقرير الأخير لبرنامج من موقع الحدث. ختمنا من فيينا على خشبة مسابقة اليوروفيجن في نسختها 70. كما قلنا، إسرائيل حاضرة بأغنيتها وممثلها نوعم بيتان، لكن 5 دول أوروبية غائبة احتجاجا، إضافة إلى 1000 موسيقي وقعوا رسائل مقاطعة. إذن مستمعينا الكرام، هنا نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج من موقع الحدث. في ذكرى النكبة في 15 من أيار، يصعب الفصل بين الماضي والحاضر، بين ذاكرة النكبة ومشاهد اليوم، بين رصاصة في رهط وعقوبات في بروكسل، بين قمة في بكين وأغنية في فيينا. كل هذه الملفات على تباينها تطرح في نهاية المطاف سؤالا واحدا: كيف نقرأ العالم من موقعنا ونحن جماهير تعيش في قلب كل هذه التقاطعات؟

شكرا لحسن المتابعة، وكما في كل أسبوع ولعل البعض منكم حفظ هذه الجملة عن ظهر قلب، على أمل أن تحمل إلينا الأيام القادمة واقعا أهدأ وأخبارا أكثر عدلا وإنصافا. أشكر فريق العمل، الزميل خليل حداد على إعداد هذه الحلقة، والزميل أمير كيوان في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. نلتقي الأسبوع القادم من جديد، نلتقي أيضا مجددا عند رأس الساعة في الموجز الإخباري. إلى اللقاء.

0: في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل و90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: بدون ما تفكر
2: ولا تحتار،
1: سوبر ستار
2: هو ملك الأسعار،
1: شروته كبيرة.
3: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم حتى يوم الأحد 17/5. في قسم الخضار، البندورة 2 كيلو بخمس شيكل، الخيار 2 كيلو بخمس شيكل، الكوسة البلدي 2 كيلو بخمس شيكل، بصل يابس 2 كيلو بخمس شيكل، بندورة شيري الكيلو بخمس شيكل، وكيس ملوخية الواحد بخمس شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد، سوبر ستار مجد الكروم.
1: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
4: بندورة، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة، لمعة لكل إطلالة.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل و90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار السادسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. انتخب جعفر فرح مدير مركز مساواة في المرتبة الثانية ضمن قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة للانتخابات المقبلة، خلفا لعضوة الكنيسة عايدة توما سليمان التي أعلنت إنهاء ولايتها البرلمانية، فيما انتخب عوفر كسيف في المرتبة الثانية. وفي وقت سابق من اليوم انتخبت الجبهة الدكتور يوسف جبرين لرئاسة قائمتها في انتخابات الكنيسة بعد فوزه بالمقعد الأول. جاء ذلك خلال اجتماع تعقده الجبهة في دير حنة لاختيار قائمتها لانتخابات الكنيسة. وإلى الجبهة الشمالية، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان قتل عنصرين لحزب الله تواجدا داخل مبنى في منطقة أطلقت منها قذائف نحو قواته في جنوب لبنان يوم أمس، والتي سقطت في مناطق مفتوحة وفقا لبيان الجيش. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار التي فعلت في بلدة المطلي جاءت عقب اعتراض هدف جوي مشبوه اخترق الأجواء من لبنان باتجاه إسرائيل. وفي وقت لاحق أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء الحدث، فيما أفادت قيادة الجبهة الداخلية بأنه بات بالإمكان مغادرة المناطق المحمية. وإلى قطاع غزة، نعت حركة حماس رسمياً القائد العام لذراعها العسكري كتائب القسام عز الدين الحداد عقب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت حي الرمال في مدينة غزة مساء أمس الجمعة. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم رسمياً اغتيال الحداد، وأشار في بيانه إلى أنه يعد من أقدم القادة في حركة حماس. في بيان آخر أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عنصرين من حركة حماس قال إنهما شاركا في هجوم 7 أكتوبر، وذلك في غارتين منفصلتين شمال القطاع خلال الأسبوعين الأخيرين. في وقت سابق من اليوم أجرى رئيس الأركان إيال زمير تقييما للوضع بمشاركة هيئة الأركان العامة عقب اغتيال الحداد، ووجه قيادة المنطقة الجنوبية بالحفاظ على جاهزية عملياتية عالية. وإلى الضفة الغربية، أفادت الشرطة بأن المعتقلين للاشتباه بضلوعهم في إحراق وتخريب مركبات في قرية شقبة قرب رام الله هم 4 مواطنين إسرائيليين وجندي في قوات حرس الحدود الإقليمي يخدم حاليا في قوات الاحتياط. وبحسب الشرطة فقد تمت مصادرة سلاح الجندي على خلفية الحادثة، كما تقرر إبعاده عن خدمة الاحتياط.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

يكون الطقس باردا نسبيا في ساعات المساء والليل، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول أمطار محلية في الشمال وأواسط البلاد. في القدس لهذه الليلة 12، الجليل الأعلى أيضا 12، طبرية 17، الناصرة 16، حيفا والساحل 18، يافا وتل أبيب 19، في النقب 17، أما في إيلات 21 درجة مئوية لهذا المساء. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

مرحبا. مساء الخير أعزائي المستمعين، مساء الإحساس والطرب والحب في مشوار موسيقي أسبوعي اسمه أنغام الختام. مشوار يلي برافقكو كل نهاية أسبوع بساعتين من أجمل الأغاني العربية، ساعتين لنهرب فيهن من تعب الأسبوع كله ومن ضجة الحياة. تعالوا نترك للموسيقى مساحة تحكي فيها عنا وتكون لغتنا لليلة، تحكي حكايات اللي أحياناً الكلمات ما بتقدر توصفها. بهاي السهرة إحنا رح ننتقل سوا بين الطرب الأصيل والأغاني اللي عاشت بقلوبنا وألحان حملت ذكريات حب فرح وحنين. رح نسمع حكاية أغنية، رح نحكي عن نجوم تركوا بصمتهن بالموسيقى العربية، ومع كل لحن رح يكون إلنا موعد مع إحساس مختلف. حبايبنا ومستمعينا الأعزاء، من الساعة 6 وحتى الساعة 8 عبر موجات أثير إذاعة الشمس 101.98.1 رح نرافقكم الطريق لمدة ساعتين. أجمل التحيات لطاقم البرنامج، عاد ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ابتهال حسن شريكتي في الإعداد، وفي الإشراف العام بديع كرام. من وراء الميكروفون معكم أنا أمير كيوان، تحياتي لكم جميعا. ومن هون ومن أولى محطاتنا الغنائية لليوم، خذوا نفس عميق، سقوا عماهلكم، علوا الشمس وخليكم على السمع. مريم فارس.

إذن حبايبنا، وقبل ما نطلع على فاصل إعلاني بلشنا باللون الطربي بأغاني من الزمن الجميل وسمعنا بصوت مريم فارس، بس من هون رح ننتقل لنسمع نانسي عجرم أنا بعشقك.

مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك. 50% على المسامير وشفرات الديسك. شريط شازور وناعم العشرة كيلو بس بـ40 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المطار.

أهلا فيكم حبايبنا من جديد، وحاليا رح نكون مع أولى فقراتنا لهذا اليوم. زي ما تعودنا وعودناكو دايما وبأول جزء من المشوار، إحنا بنختار فنان نحكي عنه وعن أعماله الفنية وبنسمع شوي من أغانيه. بس اختياري لليوم هذا كان لفنانة من العصر الذهبي بالخمسينات والستينات، فنانة اشتهرت بإحساس قوي وعاطفة واضحة. من مواليد 1938 اسمها نجاة علي حسني، المعروفة بنجاة الصغيرة، قيثارة الغناء العربي. فنانة مصرية من أشهر الأصوات بالعالم العربي، وبتكون شقيقة الفنانة سعاد حسني. عرفت بصوتها الهادي والعاطفي وأغانيها الرومانسية المؤثرة. كان عندها أسلوب خاص بالغناء ما كانش عند حدا غيرها، رايق هادي بدخل للقلب بسرعة. اعتزلت الغناء بعام 2002 وعادت للساحة الفنية بعد غياب سنوات في عام 2017، وبعام 2024 ظهرت بعد طول غياب بحفل جوي أوردز اللي أقيم في مدينة الرياض. قدمت فيه مقطع من أغنية عيون القلب، واحدة من أشهر وأحلى أغنياتها عيون القلب، نجاة الصغيرة.

نجاة الصغيرة. سموها الصغيرة عشان كان في زمان ببداياتها مطرب باسمها نجاة اللي كانت أكبر منها بالعمر، فعشان يحددوا بالضبط أني نجاة كان يقول له نجاة الصغيرة، مش زي كيف كانت بعض الناس مفكرة إنه علشان حجمها صغير فكان يقولوا لها الصغيرة. لا، هذا الإشي مش مظبوط.

سر استمرارية أغنية أما براوة حتى اليوم كانت أغنية نجاة الصغيرة، هي من عبقرية الموجة ومرسي جميل عزيز. كلمة براوة للي ما بعرف هي من كلمة برافو، أو في بلاد بتقول بري عليك مثلا، فهذا هو المقصود بكلمة أما براوة. الشاعر مرسي جميل كتب كلماتها وكان قاصد يخلي كلماتها شعبية أو أكثر فلاحية زي ما بسموها، فاستخدم بعض الكلمات الريفية أو الفلاحية زي براوة قلت حبيبي ملانا شقاوة. فلما إجا دور الموجي بالتلحين كان شايف إنه كلماتها البسيطة بدها لحن بسيط وبلدي، فلجأ للإيقاع البلدي المقسوم ومقام البياتي. وعشان يعطي الأغنية إحساس وروح أكثر زي ما إحنا متعودين نسمع نجاة، أعطاها شوي من مقام الصبأ بمقطع يا ناس لوموني لوموني ما ترحموني. إذن كلمات الأغنية هي من الشاعر مرسي جميل عزيز، ألحان محمد الموجي وغناء قيثارة الغناء العربي نجاة الصغيرة.

0: إذن حبايبنا، من بعد هالأغاني الحلوة رح ننتقل لفاصل إعلاني قصير ومن ثم راجعين، خليكم معنا.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: بدون ما تفكر
3: ولا تحتار،
2: سوبر ستار
3: هو ملك الأسعار.
4: مكملين بحملات السوبر ستار مجد الكروم حتى يوم الأحد 17/5. سمك أجاج 2 كيلو ب 99 شيكل و 90، ذرة بريزي 600 جرام ب 5 شيكل و 90، خل طعام الثلاثي ب 5 شيكل و 90، معكرونة أوسم 500 جرام ب 5 شيكل و 90، كوكا كولا أو كوكا كولا زيرو 1 لتر 2 ب 5 شيكل و 90، شامبو أو مطر غسول بينوك 700 مل ب 5 شيكل و 90، وكلورسان 4 لتر ب 5 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد الكروم.
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: رجعنا لكم حبايبنا من بعد الإعلان وسوا مكملين المشوار على 101.98.1. في شخص حول حب مرفوض لأغنية خلدها التاريخ. تعالوا نسمع القصة شو بتقول. في شاب سوري حب بنت جورجية اسمها ناتالي. حبها حب صادق وقوي، بس كان في عائق وحيد بطريقه، إنه كان في اختلاف ديانات، ولما راح طلب إيدها أهلها رفضوا. ناتالي راحت وتركت وراها قصة حب ما اكتملت. وقت الوداع قالها جملة بتوجع كثير، قالها معك شهر لحتى ترجعي، شهر ويوم ما تيجي. هو رجع على سوريا محمل هموم وشوق وحنين، وما لقاش لنفسه طريقة يفرغ فيها وجعه إلا عن طريق الموسيقى. رغم إنه هو ممثل، بس كتب ولحن وغنى وطلع لنا بأغنية ناتالي. هالشخص بيكون الفنان والممثل السوري حسام تحسين بيك. أغنية ناتالي نجحت نجاح كثير كثير كبير وانتشرت بكل الوطن العربي، بس الأحلى من هيك كان إنها وصلت لناتالي نفسها، سمعتها وتأثرت فيها، وبكلماتها من بعد ما سمعتها اجت على سوريا وكسرت كل الحواجز.
1: قطعة اخبار،
0: يعني ببساطة الحب اللي كان مستحيل صار حقيقة. اتجوزوا وجابوا بنتين وولد، ومنهن الممثلة المعروفة نادين تحسين بيك. بدنا نروح نسمع مع بعض أغنية ناتالي.

هذا هو الحب ببساطة، فيه تضحية وفيه معاناة، بس لما بيكون صادق النتيجة بتعوضك عن كل اللي فات. عشان هيك زي ما بنعرف إنه اللي بنحب أو اللي بحب بنلمش، زي ما قال شادي جميل بالضبط، قال اللي بيعشق ما ينلام، ومش غريبة حتى إذا إيش؟ إذا ما نام.

0: سنة 1959 طلع فيلم اسمه حكاية حب من إخراج حلمي حليم، بطولة العندليب عبد الحليم حافظ، وغنى بوقتها حليم خلال الفيلم أغنية رومانسية كثير تحكي عن لوم الحبيب، وبسأل كان فيها عبد الحليم بتلوموني ليه. تعالوا نسمع هيك مقطع من الفيلم كان يحكي عن الأغنية.
1: غنوة بتلوموني ليه لو شفتوا معني
2: حلوين قد إيه، حتقولوا انشغالي وسهد الليالي.
1: ممكن تغنيها؟
2: حاضر.
3: بتلوموني ليه؟

إذا حبايبنا إحنا هيك منكون قربنا لنهاية ساعتنا الأولى، ساعة اللي حملنا فيها شوي من الذكريات والمشاعر وأجمل الألحان العربية. خليكم معنا لبعد الفاصل ونشرة الأخبار. ساعتنا الجاي رح تكون مليانة أغاني حلوة ومحلية، خليكم على السمع وتروحوش لبعيد. أجمل التحيات لطاقم البرنامج اللي رفقنا بهاي الساعة، عاد ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، وابتهال حسن شريكتي في الإعداد، وبديع كرام في الإشراف العام. شكراً كثير لإلكم. من وراء الميكروفون كنت معكم أنا أمير كيوان، تحياتي لكم جميعاً.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
2: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا، طعم الحياة.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الجبهة

0: الشمالية، قالت قيادة الجبهة الداخلية إن صفارات الإنذار دوت في عدد من بلدات الجليل الغربي إثر تشخيص خاطئ. أفادت تقارير عربية نقلا عن مصادر بأن لبنان يجري اتصالات مكثفة بالتنسيق مع الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل مع إسرائيل. وبحسب التقرير قد يعلن عن وقف لإطلاق النار مساء غد، إلا أن موافقة إسرائيلية نهائية لم تحسم بعد. أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتل عنصرين لحزب الله تواجدا داخل مبنى في منطقة أطلقت منها قذائف نحو قواته في جنوب لبنان يوم أمس الجمعة، وسقطت في مناطق مفتوحة وفق بيان الجيش. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار التي فعلت في بلدة المطلي جاءت عقب اعتراض هدف جوي مشبوه اخترق الأجواء من لبنان باتجاه إسرائيل. محليا، انتخب جعفر فرح مدير مركز مساواة في المرتبة الثانية ضمن قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة للانتخابات المقبلة، خلفا لعضوة الكنيسة عايدة توما سليمان التي أعلنت إنهاء ولايتها البرلمانية، فيما انتخب عفر كسيف في المرتبة الثالثة. وفي وقت سابق من اليوم انتخبت الجبهة دكتور يوسف جبرين لرئاسة قائمتها في انتخابات الكنيسة القادمة بعد فوزه بالمقعد الأول. جاء ذلك خلال اجتماع تعقده الجبهة في دير حنة لاختيار قائمتها لانتخابات الكنيسة. وإلى قطاع غزة، نعت حركة حماس رسميا القائد العام لذراعها العسكري كتائب القسام عز الدين الحداد عقب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت حي الرمال في مدينة غزة مساء أمس الجمعة. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم رسميا اغتيال الحداد، وأشار في بيانه إلى أنه يعد من أقدم القادة في حركة حماس. في بيان آخر أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عنصرين من الحركة، قال إنهما شركا في هجوم 7 أكتوبر، وذلك في غارتين منفصلتين شمالي قطاع غزة خلال الأسبوعين الأخيرين. وإلى الملف الإيراني، أفادت مصادر باكستانية بأن وزير الداخلية الباكستاني بأن زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران تهدف إلى التوصل إلى اتفاق محدد. وبحسب المصادر طلبت الولايات المتحدة الحصول على ردود بشأن نقاط محددة طرحتها واشنطن، مشيرة إلى وجود تقدم إيجابي يتعلق بمضيق هرمز. كما أفيد بأن باب المفاوضات لا يزال مفتوحا حول القضايا العالقة بما فيها البرنامج النووي الإيراني.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس باردا نسبيا في ساعات المساء والليل، أما درجة الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 12، طبرية 17، الناصرة 16، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 19، في النقب 17، أما في إيلات 21 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا فيكم من جديد حبايبنا ومستمعي راديو الشمس. رجعنا لكم بساعة ثانية من المشوار، وموعدنا بهاي الساعة مع رحلة موسيقية منسافر فيها عبر الزمن من أغاني التسعينات للألفينات، وصولا لأحدث إصدارات 2026. ساعة فيها نوستالجيا، ذكريات أغاني كبرنا عليها وأغاني جديدة عم تكتب قصة الجيل الجديد، من شريط الكاسيت لعالم السوشيال ميديا. مش مهم شو بتمرق أيام وسنين، بس بتضل هالموسيقى لغة السلام بين كل الشعوب، وأنا هذا كان رأيي بالموسيقى دائما وأبدا. أجمل التحيات لطاقم العمل عدي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ابتهال حسن زميلتي في الإعداد، وبديع كرام في الإشراف العام، ومن وراء الميكروفون معكم أمير كيوان، تحياتي لكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، علوا الشمس واستعدوا لجولة موسيقية بين الماضي والحاضر، وكل أغنية إلها ذكرى وكل لحن إله حكاية.

0: ترجى فيها، حكى إنه هاي الأغنية بتحكي قصة حب انتهت بشكل مؤلم، عاشها إيهاب توفيق شخصياً. سألوه عن أحداث القصة وشو اللي صار، قال لهم اسمعوا أغنية تترجى فيها، هي بتحكي كل إشي. على فكرة يا جماعة، إيهاب توفيق مؤخراً في موجة مش طبيعية، الناس عم تسمع له كثير ولونه عمال برجع، حتى عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق فيديوهات إحنا بنسمعها إنستغرام وفيسبوك وتيك توك، بتشوف إنه أغنية عمالة بتكون متصدرة، عم نسمعها بكل محل. وصدفة اليوم أنا وزميلتي ابتهال حسن اثنين اعترفنا لبعض إنه إحنا من متابعين إيهاب توفيق. إذن حبيبنا، قبل لنطلع لفاصل إعلاني راح نكون مع أغنية تترجى فيها، إيهاب توفيق.
1: انسى انساني ما تقولش

ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

رجعنا لكم من جديد حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، سوا إحنا مكملين زي ما بلشنا أول الفقرة بأول هاي الساعة، أنه إحنا رح نسمع أغاني من الماضي للحاضر. رح نبلش من أغاني التسعينات وحتى الألفينات وحتى أحدث إصدارات 2026. من بعد ما كنا مع مصطفى أمر وإيهاب توفيق رح ننتقل ونتقدم أكم من سنة لقدام ونكون مع نانسي عجرم.

هاي الأغاني اللي عم نسمعها هي أغاني جابت ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي، وكان إلها قبول جداً رهيب وكبير من الناس والمستمعين. الناس حبت هذا اللون الغنائي اللي أصلاً كنا كل الوقت متعودين عليه، بس بالمقابل كمان كان عنا ألوان غنائية جديدة وهي للجيل الجديد، كمان جابت ملايين المشاهدات وبفترات جداً جداً جداً قليلة. خلينا نروح لنسمع سميتك سما بصوت الشامي.

الموسيقى هي لغة كل الأجيال، فمش مهم أنت أنولون بتسمع، المهم أنك بتسمع موسيقى، بتسمع ألحان. من هون رح نكون مع أغنية الترند زيد الحبيب تركض لي وفاتح إيدك.

رجعتنا حبايبنا من بعد الإعلان ومع بعض إحنا مكملين المشوار على الشمس 101.98. موسيقتنا المحلية فيها حكاياتنا، فيها لهجتنا، تفاصيلنا الصغيرة، فيها حياتنا اليومية اللي منعيشها كل يوم. بهاي الفقرة إحنا رح نسمع سوا مجموعة أغاني لفنانين من بلادنا، أصوات قريبة منا بتحكي إحساسنا وبتوصل للقلب بسرعة. أغاني فيها روح الشارع، فيها دفى الحارة، طموح شباب عم يثبتوا حالهن يوم بعد يوم بالمشهد الفني. خلونا نرفع الصوت شوي ونعيش سوا أحلى وأجمل الأغاني المحلية عبر موجات إذاعة الشمس 101.98. في أصوات بتغني وفي أصوات بتحسها طالعة من قلب القلب. اليوم رح نوقف مع موهبة شابة من مدينة حيفا، شاب عمره 16 سنة بس صوته بيحمل إحساس وخامة أكبر من عمره بكثير.

إذن يا حبايبنا من هالصوت الحلو ومن مدينة حيفا، المدينة اللي طالما طلعت لإلنا فن وإبداع، رح ننتقل لمجد الكروم، بلد الحبيب محمد نصراوي. جيتي أنت.

إذن حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس باللون الطربي والصوت المحلي على 101.98.1 إحنا مكملين المشوار. أما حاليا رح نكون مع السوبر ستار زهير فرانسيس بتموتي بالاهتمام.

معك انت قلبي عم يرتاح يا وردة ايامي، حدك هم الماضي بحسه راح.

إذن حبايبنا، من بعد ما كنا بجولة محلية موسيقية كنا فيها ببلادنا، تعرفنا على أصوات جديدة للبعض منكم يمكن كنا نعرفها ويمكن أصوات ما كناش نعرفها، بس الأهم إنها أصوات حلوة وبتستحق منا كل الدعم. مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، إحنا هيك منكون وصلنا لنهاية مشوارنا الموسيقي لليوم. ساعتين مرقوا بين نغمات حركت فينا ذكريات وكلمات لامست القلب، أغاني بتجمعنا مهما اختلف المكان. أنا من هاي اللحظة رح أترككه مع جديد أحمد فودي. موعدنا الجاي إن شاء الله السبت القادم بنفس التوقيت عبر موجات أثير إذاعة الشمس. تحياتي لطاقم البرنامج، الزميل عدي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ابتهال حسن شريكتي في الإعداد، وبديع كرام في الإشراف العام. شكرا لإلكو كثير. من وراء الميكروفون كنت معكم أنا أمير كيوان، تحياتي لكم جميعا، سلامات.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر إسرائيلية بأن دوي الانفجارات القوية التي سمعت في منطقة الكريوت ناتج عن نشاط اعتيادي للجيش الإسرائيلي. وإلى الجبهة الشمالية، دوت صافرات الإنذار في عدد من بلدات الجليل الغربي قبل وقت وجيز خشية تسلل طائرة مسيرة. في لبنان، أفادت تقارير لبنانية بوقوع غارات في منطقة الحوش بمدينة صور جنوب لبنان. بدوره، أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة دير

0: سريان بقذائف المدفعية والصليات الصاروخية على دفعات متكررة وفقاً لبيان صدر عنه. بقاء في لبنان، أفادت تقارير عربية نقلا عن مصادر بأن لبنان يجري اتصالات مكثفة بالتنسيق مع الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار مع إسرائيل. وبحسب التقرير فقد يعلن عن وقف لإطلاق النار مساء غد، إلا أن موافقة إسرائيلية نهائية لم تحسم بعد. أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتل عنصرين لحزب الله تواجدا داخل مبنى في منطقة أطلقت منها قذائف نحو قواته في جنوب لبنان يوم أمس الجمعة، والتي سقطت في مناطق مفتوحة وفقا لبيان الجيش. محلياً، انتخب جعفر فرح مدير مركز مساواة في المرتبة الثانية ضمن قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة للانتخابات المقبلة، خلفاً لعضوة الكنيسة عايدة توما سليمان، والتي أعلنت انتهاء ولايتها البرلمانية فيما انتخب عوفر كاسيف في المرتبة الثالثة. وفي وقت سابق من اليوم انتخبت الجبهة الدكتور يوسف جبرين لرئاسته قائمتها في انتخابات الكنيسة بعد فوزه بالمقعد الأول. جاء ذلك خلال اجتماع تعقده الجبهة في دير حنة لاختيار قائمتها لانتخابات الكنيسة. وإلى قطاع غزة، نعت حركة حماس رسمياً القائد العام لذراعها العسكري كتائب القسام عز الدين الحداد عقب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت حي الرمال في مدينة غزة مساء أمس الجمعة. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم رسمياً اغتيال الحداد، وأشار في بيانه إلى أن الحداد يعد من أقدم القادة في حركة حماس. في غضون ذلك، أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير تقييماً للوضع بمشاركة هيئة الأركان العامة عقب اغتيال قائد الجناح العسكري عز الدين الحداد، ووجه قيادة المنطقة الجنوبية بالحفاظ على جاهزية عملياتية عالية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس باردا نسبيا في ساعات الليل، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي. في القدس والجليل الأعلى 12، في طبرية 17، الناصرة 16، حيفا والساحل 18، يافا وتل أبيب 19، في النقب 17، أما في إيلات 21 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأشواق بقيت أصدمها. أنا قلبي مشتاق وبعدك جمر نار والحب والحب.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

لو عشت طول عمري اقف في جمايلك الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت